0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu, dis-moi, man.
2: Otangu, dis-moi, man.
0: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا، اللهم تقبل.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأن

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

أحلاه الصباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

مش مهم امشيت وإلا جيت، المهم الجو الشيخات. مش مهم تروح ولا تبيت، المهم معانا ما تفلت شي لدقيقة ولا لحظات. إذا وتيت حليت وكيف تحلى ما عاد يرجعها لسلاطين ولا بيت. إذا وتيت حليت برشا جو وبزيت فازيت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31/10/80/90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: قبس من الإيمان.
3: أوفية أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات، يومكم أسعد الأيام. سبح حيو على كل إنسان معد الموجة متاعو على 90 أينما كان، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج حدود هذا الوطن تونس الخضراء، تونس الحبيبة، إلى كل القلوب ربي يحميها إن شاء الله في النهار هذايا المبارك يوم الجمعة، ربي يحمي بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين. سبح حيو على توتلي كيبي معنا زميلتنا أمل نادية شعامبي وبطبيعة الحال ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قول لكم جمعة مباركة، اليوم الجمعة 15 مايو 2026، 28 ذو القعدة 1447 التوقيت، الساعة 6:48. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، يا رب زدنا علما. اللهم وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. يا رب افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. يا رب اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل يا رب الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في الطريق واحدة واحدة، ما تجريش وركز مع السياقة، عيب ومش باهي ساعة القمراء ولا راجل يسوق في كهرباء ويكونكتي بالبورتابل، لا ردوا بالنا السياقة يتم التركيز ونعملوا على ربي، ويعني ما نسوي دعوة السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. سلام ربي وصلنا سلامات مقارة أعمالنا إلى الأسواق إلى المسجد إلى برشا بقايا، ونرجو أيضا لديارنا لباس وفي أحسن الظروف والأحوال. موضوعنا اليوم، فما مرأة سألتني متزوجة، هي سألتني سؤال، قالت زوجها متعبها برشا برشا، ربي يهديه هو مدمن خمر وبطبيعة الحال مقلقها برشا برشا، وجات فترة مرض بساقو إصابة بليغة، قعد مدة طويلة هو يعالج ويداوي، وكل مدة ذيك اللي هو مريض وقاعد يعالج تاب الربي ولا يصلي قرب الربي أكثر، ولكن بمجرد أنه تمتع ورجعت له الصحة والعافية متاعه بعد على طريق ربي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ورجع الحاجات الخايبة اللي يعمل فيها. الزوجة قالت شنو الحل، أنا نحب نطلق ولا كذا ولا كذا. ننصحوها وجوب الصبر، على قد ما تصبر على قد ما عندك أجر، على قد أيضا ما تكون عندك طريقة بشوية بشوية تحاول ترغبه أنه يبعد على برشا حاجات مش باهية. والسبب اللي خليها متردة هي أنها تطلب طلاقة وكذا أنه زوج بناتها متعلقين ياسر بهم، عندنا ننصحوها باش تصبر تتحمل، وصبرها فيه أجر كبير برشا عند ربي، ونحافظوا على استقرار الأسرة في نفس الوقت تحاول تنصحه وتجبدوا الطريق ربي سبحانه وتعالى بك الأسلوب اللطيف بك الحكمة بك الذكاء. وقدش من امرأة بأسلوبها بأخلاقها وروعة تصرفها مع زوجها هو ماشي في طريق يغذب ربي، لكن جبدته لطريق ربي سبحانه وتعالى بحسن التصرف حسن السلوك. ربي سبحانه وتعالى قال سيدنا موسى وأخوه هارون، قال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله عز وجل الآيات هذه من سورة طه. ولهذا ديما يلزمنا نحسن نتصرف. ساعات يلقى إنسان عنده خوف في الدار، عنده ولده ماشي في طريق مش باهي، نطردوه من الدار؟ لا ما تردوش، نوسعوا بالنا معاه، ندعي له بالهداية، نقربوا له أكثر، نحاول نصوحب أولادنا. وأيضا حتى زوجة ساعات قداش من زوجة يعني تابت ورجعت الطريق المستقيم، قداش من إنسان رجع طريق ربي. وربي سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. ربي يهدينا جميعا، ربي يصلح، ربي يرحم أبائنا وأمهاتنا في هذا اليوم المبارك، يرحم أيضا شهدائنا الأبرار ومشايخنا اللي عندهم أفضال كبيرة علينا، علمونا قرونا، ربي يرحمهم من عامهم، ربي يشفي مرضانا. وأيضا صديقي الغالي سي هشام جميلي وزوجته مدام هدى الفاضلة، ربي إن شاء الله يشفينا أخونا الغالي محمد ويشفي هذا كل المرضى. والمرض مش عيب، هذاك ابتلاء واختبار مع عند ربي عز وجل. في النهاية تقبل الله صلاة الجميع وصدقات الجميع، ونقول ربي يحفظ بلادنا تونس الحبيبة، يحميها من كل من يفكر في أن يلحق بها أضرار. ربي مع بلادنا وربي معنا، وربي إن شاء الله ينصر الحق على الباطل. ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

0: تيليت تسمع فيا اين فروتزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروتزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروتزي قل لك كيما لا انت
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية

0: نهارك زين مع نادية الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: بونجور بونجور، معايا تلقاو روحكم حتى للحداش نعديو صبحية مع بعضنا انا وانتوما اللي تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على موجتنا لل 90 و 104.5. جمعة مباركة للجميع، 15 ماي 2026. اكيد المشوار متواصل حتى للحداش كما قلت لكم، برشا اخبار، برشا اكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا. ان شاء الله صباحكم كله خير، كله امل وكله تفاؤل. التوينسة الكل اللي قاعدين تشربوا في قهوة بنينة سخونة حليوة تعمل 66 كيف، أول حاجة تنقصوا من السكر، ثاني حاجة تستمتعوا بقهوة الصباح بزيرو ستريس، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين. جمعة مباركة للجميع، 7:14. مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عد المجتوى على موجتنا. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريق سلامة لكل مستعملي للطريق، سيسر ويحكم. وكل عادة ديما نأكد عليكم ونقولكم نهاركم تبديوه بزيغو استرس. إي نعم، نأكد عليها في كل ميكرو في كل لحظة وكل يوم. نبعدوا عن التوتر عن الضغط، نحاولوا نوسعوا بالنا سورتو كي نبداو النهار في الصباح ونبداو بفتو صحي باش ينشطنا ويعطينا الطاقة الإيجابية. وقيت أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
3: ميديو ميديو
0: ميديو. تتميز الحالة الجوية اليوم الجمعة 15 مايو 2026 بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة خاصة بمناطق الوسط والجنوب، حيث ينتظر نزول أمطار محلية رعدية تمتد تدريجيا آخر النهار إلى بعض جهات الشمال. ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد في بعض المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، في حين تبقى ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. أما حالة البحر تكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجة إلى مضطربة بالشمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة ببقية المناطق، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وتبلغ حدود 41 درجة بأقصى الجنوب. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لليوم 15 مايو، وإحنا نصفنا الشهر. إن شاء الله صباحكم كله خيرات كله بركات وغيث نافع. دونك الكميات الطيبة المتوقعة شمال القيروان، سوسة، القصرين، جنوب الوطن القبلي، سليان الكيف، نجم توصل حتى 15 أو 20 ملم وين ما تصب تنفع غيث نافع إن شاء الله. نقعد مع الموسيقى مع البنة محبوبي، تسموها تو دو سويت.

0: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين، فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
3: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في، تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل، نمشيو لجربة، صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
6: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
7: اصناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لا اثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بورنيير، طوال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير، من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت انتوما جزء منها، وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
10: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manier avec Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb et Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkal habtek youedouk. Ou ma'ahom, t'insa chka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623 تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
0: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اكسجين افريقيا.

0: أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أوكسجين اف ام.
2: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين اف ام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، نظرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى ببنزرت في اجتماعها الملتئم البارح بمقر ولاية بنزرت في الإجراءات الكفيلة بتأمين إنجاز مشروع تطوير ميناء بنزرت منزل بورقيبة والبالغ اعتماداته أكثر من 35 مليون دينار. وتم خلال الجلسة عرض دراسة فنية معمقة منجزة من قبل مكتب دراسات معتمد حول التيارات المالية بالمناطق المحاذية لميناء منزل بورقيبة. تلاها تداول في نقاش مستفيض بين جميع الحضور في مجمل الفرضيات الأمثل للحفاظ على المحيط البيئي السليم بمنطقة التدخل، ولمن شأنها المساعدة على تطوير الميناء بكل نجاح على مساحة حوالي 18 هكتار، وتؤمن حماية منشأته إضافة على تثمين مواد الجهر وحسن استغلالها. وعلى إثر ذلك الاجتماع تقرر عقد جلسة عمل اليوم العشية بمقر معتمدية منزل بورقيبة بحضور أعضاء المجلس المحلي ومكتب الدراسة المكلفة وبقية المصالح المركزية والجهوية والمحلية ذات العلاقة لعرض مجمل تفاصيل الدراسة وتداول بشأنها. وذلك مما أن يسهم في مزيد تعزيز اندماجية المشروع في محيطه وتأمين كل ظروف النجاح لانطلاق أشغاله خلال شهر جوان المقبل، حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار المكلف بالإعلام والاتصال بمقر ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، وفي إطار برمجتها الثقافية وضمن فعالية الدورة 35 لشهر التراث، تنظم دار الثقافة العربي النجار في العالية الدورة 12 للتظاهرة الثقافية نساؤنا أنامل ذهبية، بداية من اليوم الجمعة 15 ماي لغاية نهار الأحد 17 ماي الجاري بدار الثقافة العربي النجار بالعالية. ويحتضن المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت وفي إطار اختتام فعالية شهر التراث نهار الاثنين 18 ماي الجاري عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعة همسات بداية من 7 متاع العشية، وهذا بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت، حسب أفادنا بها السيد بشير القمودي مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت. وعلى الصعيد الوطني، انعقدت البارح بالمقر الفرعي للجنة الوطنية

0: تأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. كما أكد أن السياق المناخي الاستثنائي وأهمية التساقطات ساهمت في نمو الغطاء النباتي وتوفير موسم واعد، مما يطرح مزيد من التحديات الاستراتيجية في حمايته من مخاطر الحرائق، ويستوجب الترفيع في درجة اليقظة والانتباه والبقاء في حالة جاهزية تامة لمتابعة كل أنواع التهديدات والمخاطر ذات العلاقة. هذا واستعرض وزير الداخلية في إطار ذات أهم المحاور اللي من الضروري اعتمادها في تنفيذ خطط عمل اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والمتمثلة، خاصة في الجانب الوقائي والاستباقي والمراقبة والإنذار المبكر وحماية المحاصيل والتنسيق وتدخل العمليات المشترك، بالإضافة للجانب التحسيسي والتوعوي والجانب الردعي. ومن جهته أعرب وزير الفلاحة في مداخلته على الحرص على حماية الثروة الغابية من الحرائق وعدد مخطط عملي لمجابهتها بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة وضبط التدابير الوقائية، وخاصة منها صيانة المسالك وتهيئة أبراج المراقبة وبرك المياه وتوفير كل الوسائل اللوجستية، فضلا عن تأمين حصص الاستمرار وضبط أكثر المناطق عرضة للحرائق وتعزيز عملية التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة. كما أكد وزير التجهيز والإسكان تولي وزارته وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم مجهودات الوقاية والتدخل والأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر عرضة للحرائق، إذ تم ضبط خطط عمل من أبرز عناصرها مسح حواشي الطرقات المرقمة وصيانة المسالك الريفية لتسهيل عملية التدخل الناجع والمحافظة على الجاهزية والتنسيق المتواصل مع كل الأطراف. كما باش يتم تدعيم الفرق الجهوية بمناسبة كل تدخل بالإمكانية المادية والبشرية ضرورية، وأكد وزير التجهيز أنه كل هيكل الوزارة في حالة جاهزية تامة. وفي موضوع آخر، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للخدمات المشاريع أن تونس أصبحت بلدا يوفر فرص واسعة للشراكة وقادر على أن يكون جسر دبلوماسي بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. شدد المسؤول الأممي بمناسبة زيارته المكتب المنظمة في تونس في الذكرى 20 لإنشائه على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات. وفي موضوع آخر، تم البارحة تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلية. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه محطات رصد الزلازل التابعة لي حددت الرجة بالمركز 33.91 درجة خط عرض و 8.78 درجة خط طول بحسب التحاليل الأولية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية سيد عصام الأحمر أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيد من مقومات ومعايير العمل اللائقة. على الصعيد الدولي، قال كبير مسؤولي المساعدات في وزارة الخارجية الأمريكية البارح أن المساعدات الإنسانية الجديدة البالغة 1.8 مليار دولار اللي باش تقدمها الولايات المتحدة عبر الأمم المتحدة باش تستخدم بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية لإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب. وأدانت دائرة شؤون القدس في منطقة التحرير الفلسطينية تصريحات تحريضية خطيرة أطلقها عضو ما يسمى برلمان الكيان الصهيوني، والتي دعا فيها بصورة علنية إلى إزالة المسجد الأقصى المبارك والمساجد القائمة فيه وبناء ما يسمى بالهيكل. كانت هذه أخبار أكسجين فهم. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار التهنئة إلى كافة الأسر التونسية بمناسبة اليوم الوطني للأسرة. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور، باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: هلوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
5: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، جمعة مباركة للجميع. 8:04 وقيت تسمعونا في الكود كور لليوم. كود كور نرحبوا بسيد هشام إجميلي، أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخيرات.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الكلمة الطيبة،
1: مرحبا،
2: اللي أكيد نحرص عليها، لأنه الإنسان يعيش بالكلمة الطيبة، يسعد بالكلمة الطيبة. يعنيش بش نذكر ما قاله سيدنا الحسين ليزيد، الكلمة تدخلك الجنة والكلمة تدخل النار. لا، نقول الكلمة الطيبة صدقة.
1: نعم،
2: فما فيها بأس نسمع بعضنا خاصة في الصباح الكلمة الطيبة
1: والابتسامة معهم.
2: أكيد ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. كل ما يمس مشاعر الإنسان ويعلم من طاقته الإيجابية هو في النهاية كلمة طيبة وصدقة، وفي النهاية من يخسر حد شيء. روكي نفرحوا غيرنا ونفرحوا معها على شيء.
1: ويعطيك صحة، كلمات مؤثرة. اليوم سعداء جدا سي هشام، أكيد تقسمني الفرحة والأحاسيس، رجل الثقافة.
2: ما حبيش نقدمه نسبقك باش نقول له صباح الورد صباح الخير، خليتك ليك انت اكيد.
1: لا تفضل سي هشام.
2: لا لا ميساج انت قدم وانا نكمل معك.
1: رجل الثقافه، هو يعرف اللي عنده مكانه مميزه. زميل محمد الهادي البكوري، قدوم المراسلين، الشخص اللي يتميز بالنسبه لنا، الراه بوعي عميق، توا 10-14 سنه ما شاء الله، دونك سلوك حضاري الرف، رجل ثقافة بامتياز، و سعداء جدا اليوم باستضافتك معنا في الكود كور قبل ما نتحدثوا ثقافة.
2: اعطيني على لحظات
1: تفضل
2: نقول كلمة في الشخص، لأنه محمد هادي البكوري بصرف النظر عن قيمته الإعلامية ونعتبروه نحن بكل فخر عميد الصحفيين في بنزرت وفي تونس ككل، لأنه أمثاله قلة إن لم يكونوا قد رحلوا عنا. فقيمة السيد، أنا بالنسبة لي أنا ونقولها بدون رمي ورود، في النهاية هو صديقنا ولنعتز ونتشرف بصديقته، هو مدرسة.
1: نعم،
2: مدرسة في جميع المجالات الإعلامية والثقافية وغيره. ياريت نتعلموا منه، ياريت ناخذوا منه. لا بالحق، أنا ندعو إلى التعلم منه، ناخذوا منه خبرته، ناخذوا منه تجربته، ناخذوا منه معرفته في مجالات كثيرة. أنا عاشرت هذا السيد لفترات، لقيته قيمة بأتم معنى الكلمة.
1: أكيد.
2: تحية كبيرة من القلب لأستاذنا الكل، أبونا الكل، ومعلمنا الكل، الأستاذ محمد هادي البكوري.
1: وللحظة هذه يقول لك أنا مازلت نتعلم ونقرأ باستمرار ونتابع كل ما يجري. ولا نتفكر بدايتي في أكسجين فام، كان يقول لي نادي يلزم في برنامجك يكون، يلزم يكون فما معناتها فقرة ثقافية بامتياز، وكان يشجعني ويقول لي معناتها نكون حاضر معاك وهني موجود وتسحق أي أخبار ثقافية. هز تليفون وكلمني من غير تردد. دونك مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا. صباح النور، صباح الإبداع، صباح الثقافة. تحية خاصة ليك أستاذة نادية، وكذلك السي هشام اللي هو صديقي ورفيق دربي. أنا سعيد جدا جدا اللي موجود معاكم، وأنا كما نقول لك قاعد نتعلم ونتعلم ونتابعك، وعشنا معاك لحظات حلوة في الثقافة في برنامجك هذا اللي ما شاء الله هو متواصل وما زال موجود أكيد. وأنه نقولها بالصوت العالي، إذاعة أكسجين من الإذاعات الأولى اللي قاعدة تركز على الثقافة، إيمانا من بأن الثقافة رافد من روافد التنمية. وكي نقولوا ثقافة حتى في مستوى المؤسسة التربوية، راي الثقافة أو النوادي أو الأنشطة الثقافية بالمؤسسات التربوية راي تكمل الدروس اللي يتلقاها التلميذ، ثم بالأنشطة هذه نجم نحميه صغيراتنا وتلامذتنا من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي هي موضوع ساعة. وسجميلي يعرف ذلك جيدا، اليوم رجل ميدان. وهذا ايش بنقول انا، شكرا لك،
1: مرحبا.
3: والابتسامة راي خير هداكم للناس.
1: نعم اكيد احنا باش نزيدو نتواصلوا معك اكثر بعد شوية في بوانكتو، لكن نقبل خلينا من تنقدموا الكود كور. واليوم سي هشام اقترح علينا من اجمل الاصوات اللي ظهرت على الساحة الفنية في مصر وحتى الوطن العربي، عفيف راضي.
2: عفيف راضي الصوت الأوبيرالي يقال عنه، من اكتشافات الفنان والملحن الكبير بليغ حمدي. عفيف راضي هي من مواليد المحلة الكبرى 500 1954. اسمها الكامل عفيف عبد الحليم راضي، درست في الكونسيرفاتوار واخذت البكالوريوس بتقدير امتياز، واخذت الماجستير والدكتوراه. يعني في النهاية إنسانة مثقفة ومتعلمة موسيقى، مش مجرد دخيلة على الميدان كما قلت لك، هي نتاج خبرة ونتاج عمل كبير زاد كيف من الفنان بليغ حمدي اللي اتبنى هذه الفنانة وعمل لها الكثير والكثير من الأغاني. لعل لا نذكر الكل أغنية رد السلام اللي ضربت بالقدا في ذلك الوقت. كما قلنا غنت الكثير من الأغاني للكبار وكذلك بعض الأغاني للصغار، مثلت فيلم واحد مولد يا دنيا، مثلت مسلسل واحد زمن الحلم الضائع، كما قلت عندها الكثير كذلك من المسرحيات، أغاني الأطفال. فنانة بصوت أوبيرالي كما قلت متميز.
1: نعم. على العلم أنه من عائلة فنية شهيرة، عفيف راضي من أقربها منير راضي، من منتهى شعراء وفنانين كبار. هي نشأت في عائلة فنية منذ صغر، سيد راضي، محمد راضي وغيرهم.
2: دونك عمها سيد راضي المخرج الكبير.
1: دونك اليوم باش نسمعوا ردوا السلام اللي هي اول اغنيتها على المسرح. حكيت الفنانه قالت كان حفل اضواء المدينه اللي غنى فيه عبد الحليم، وانا كنت ليا الشرف ومتاثره برشا وتغني برشا اغاني عبد الحليم وتعشق عبد الحليم. اول حضور ليها على المسرح مع عبد الحليم في حفله في القاهره، وغنيت ردوا السلام، وقالت انطلاقتي الفنيه عام 70.
2: إذا نحكيه على الحظ، ما نصورش فنان سير هادي عنده الحظ هذا، أنه يكون في حفلة عبد الحليم أول تقديمه للجمهور بأغنية من ألحان بليغ حمدي.
3: شكرا لك سي هشام اللي أعدتنا أو رحلت بنا إلى الزمن الجميل، زمن الفن الأصيل والفنان الشامل المتكامل. معناها فنانة في قيمة عفيف راضي، هي عندها وزنها وعندها حضورها على الساحة الفنية. وهو مدام نحكي عليها، احنا توا هاي الفنانين الكرتونات هذو بايا واللي الفضائيات اللي خلقوا منهم وهما مدة وجيزة ويمشيوا، لكن نبقوا للفن هذا
1: فن الأصيل والزمن الجميل. البارحة بالصدفة البارحة عدينا كامل الأوصاف لعبد الحليم في الكوكا. اليوم عشيقة عبد الحليم وفنانة كبيرة وصوت رائع عفيف راضي، نستمتع ونرجعه.

0: الغالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: مبارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل. 8:18 توالي 19 دقيقة. مهم جدا في ثانية سكوندا. أهلا وسهلا.
2: مرحبا. أسعد الأيام وإن شاء الله معنا أسعد الأوقات بالنسبة للناس اللي تسمع فينا. وفرحانين برشا بحضور أخونا وحبيبنا وصديقنا سي محمد الهادي البكوري. مرحبا ونحييك على نشاط وربي يشدك في صحتك.
3: عايشك سيدة ولفة. هذه من حسن أخلاقك وأنا توا سعيد بحضوري مع الصحفية المتألقة نادية بيني وكذلك الأستاذ هشام. وأنت أيضا أنت عادة توفي وتكفي. نتعلم ولا نتعلم
2: نكمل بعضنا. تحية ليك سي هشام جميلي وإن شاء الله ربي فرحك بوليداتك فرحك بصحتك وإن شاء الله كل عام وأحنا ملمومين في خير هكا في أسرة أكسجين. اليوم اليوم الوطني للأسرة 15 ماي. وإن شاء الله كل الأسرة التونسية إن شاء الله ديما متينة العلاقات متاحة وديما متميزين وإن شاء الله معناتها التكافل ما بين الأسر الكل.
4: لا أنيقة منك إن قلت أسرة أكسجين لأنه بالحق جميع مكونات الأكسجين هم مكونات أسرة.
2: صحيح.
4: أخوة وأخوات وأجواء أسرية في النهاية وهذاك اللي في النهاية يعطي ثمار العمل الجيد اللي يقدمه فيه للسادة المستمعين.
2: ونعمل أسرة في فريق ناشط
3: ونعمل في جو تحارب وتآخي وتآنس. أنا ما يعجبني توا مش نرمي في الورود. أما وقت اللي
2: احنا نزرع الورود
4: ولا نرميها
3: وقت اللي إنسان يمر تسل عليه تشوفه وهذيك هي معناها كلمة الحلوة في الحلو في المر
2: راهو يلزم. مش حتى مش كان مع بعضنا بركة لو كان يقول أنا أسرة حتى الأسرة الموسعة المستمعين والمستشارين وكل واحد أعطى ثقته في إذاعة أكسجين أفام. الضيوف اللي جاونا والضيوف اللي باش يجيونا مرحبا بكم. هذه داركم أكسجين أفام والصوت صوتكم
1: ورايكم. مرحبا بالجميع. مانيش باش نضيف برشا على اللي قلتوه دونك قلتوا اللي يلزم يتقال. احنا بكري في الاوف ألفا نتحدثوا عن المخفى بالخاطر في الدنيا هذه ونكران الجميل شوية دردشنا مع سي محمد الهيدي. تغيظني وقت اللي انا سي نورمال معناتها نكون شخص نحاول قدر المستطاع اني في المثالية ما نوصلو لهيش اما نكون انسان نعطي بلا مقابل وما نستنيش باش ناخذ ما كلمة كما قال سي هشام. زاد هو راهو اليوم احنا متفاهمين على المبدأ كل ما ابتسامة رد الجميل ولا رد الاعتبار راهو مش مادي معنوي هم
4: الانتظارات الانسان اللي كيف هناك هو منتظر كلمة فقط ما حشتيش بالكلمة حتى بينك وبيني يعني في مكان مغلق مانيش عامل حشتي بالإشهار وكذا وكذا. لا كلمة طيبة ترفع من الروح المعنوية ترفع وزيد عن بلس اتشجعك تفتح لك طريق آخر للعمل
2: ورد الجميل. اليوم هما قدماء مدرسة 19 جان في جان ماتر يردوا الجميل المدرسة متاحهم ويمشيوا يعملوا نشاط. اليوم نادية فما نشاط في المدرسة
1: جستما. اليوم جمعية قدماء 19 جان في بيماتر تنظم يوم تنشيطي في فضاء مدرسة 19 جان في بيماتر. التفاصيل مع رئيس الجمعية محمد الهيدي البكوري. توا لبس الكاسكيت رئيس الجمعية.
3: شكرا لك زميلتنا نادية. احنا راو بعد النشاط دي كنا قمنا بنشاط متميزين ناجحين اللي هما الملتقى التلميذ المبدع في الوسط المدرسي على مستوى المدارس الابتدائية وكنا شركنا 8 مدارس بالتمام والكمال وعملنا جو حلو بشهادة الجميع. هذا مش أنا معناه نقوله كانت ناجحة برشا وهذا كان بالتعاون مع كل المدارس وكذلك المندوبية التربية ومندوبية الثقافة ودار الثقافة ماتر ودار الشباب بماتر. أيضا زاد عملنا تظاهرة زاد في اليوم السبت الماضي مع في دار الشباب استضافتنا دار الشباب وديما بالشراكة مع دار الثقافة وكنا زاد عملنا ملتقى التلميذ المبدع بالوسط المدرسي في مستوى المدارس الإعدادية. 6 مدارس إعدادية وفرنا لهم الجوائز وساهموا وشاركوا في أجواء حلوة أجواء متميزة أجواء شبابية. اكتشفنا برشا مواهب سيدة ألفة الأسرة هوا نرجع للأسرة رو الأسرة نجاح الأسرة في نجاح وليداتهم
2: والأسرة التربوية كنت
3: حدثوا اكتشفت أنا سيدة نادية ناديه معناها العديد من المواهب حقيقه. سي هشام مواهب كبيره سواء في المسرح سواء في العزف سواء في الغناء سواء في هذا الهدف. احنا هو لما ورجعنا له ديما انا ايمانا مني شخصيا انا كمثقف اللي راو بالثقافه النجم من بعد صغيراتنا ونحميهم من السلوكات المحفوفه بالمخاطر اللي قاعدين يعيشوا فيها. هذا هو الهدف نتاعنا. فالتظاهرة هذه اللي باش ننظموها اليوم ان شاء الله الاربعاء معناها حاولنا باش نشاركوا كل الاطراف الموجوده اللي هي موجوده لو بتسمي مش نسميها في دار دعمة دار ثقافه ماطر دار شباب ماطر المكتب العمومي حجوب العياري ماطر اكاديميه العباقره العالميه فرع ماطر دار ثقافه مازن برقيبه دار ثقافه سجنان دور ديوان الاسره والعمران البشري هيكل كفاءات التكوين التنشيط بمزارة المكتب المحلي للمصايف والجوالات بماطر الفرع المحلي الكشف التونسيه بماطر هيئه الجهوي للهلال الاحمر بمزارة المركز الثقافي في الخاص دار الفن الوكالة الوطنية لحماية المحيط وجمعية قلعة الشطرنج ببنزرت. احنا
2: وإذاعة أكسجين أف
3: إم وبالطبيعة تحت رعاية إذاعة أكسجين هي اللي تأثر فينا وهي منها هي نتنفس ومنها هي ناخذ الأكسجين بصدق. هذا مانيش أنا خاطر ما هذه الحقيقة. وإحنا وين نقدم ونعمل نشاط نلقاو الترحاب
1: مرحبا. دونك اليوم أنشطة ثقافية عروض فنية ورشات إبداعية
3: أكيد
1: برنامج من الأربعة
3: خليني انا مديما نعترف بالجميل ونرد التحيه للناس اللي دعمونا سواء بكلمه طيبه حتى قولا وفعلا. احنا التظاهر هذه نعملوها تحت اشراف المركز التونسي للكتاب اللي سي الحبيب العرقوبي نوجه له تحيه يا سيد ألفة.
2: تحيه ليه ونقولوا له وين الكرتابلة
3: عندك الحق كذلك تحت اشراف مندوبيه الجهويه للثقافه للشؤون الثقافيه ببزرت وتحيه لسي فوزي اللي هو معاونونا سي فتحي الدريدي وسي محمد
2: قولوا له عيد ميلاد سعيد سي فوزي
3: قولوا له عيد ميلاد سعيد وانا معاك
2: فوزي بن جيران
3: الله يحفظك حي بالخير. وايضا زاد تحت اشراف مندوبيه التربيه اليوم هو يوم تنشيطي بفضل المدرسة باش تكون تحت شعار مدرستي تقرأ تبدع تغني هو الهدف من هذا سي هشام. بعث نواة مكتبة لأنه أنا ديما نقولوا راو رقم التكنولوجيا وتقدم التكنولوجيا راو يبقى الكتاب ويبقى يلزمنا نعود وليداتنا على المطالعة. وأنا حتى مدام نادي ديما نقول لك البنوتة يقراو راو يطالعوا يقراو سيد ألفة كيف
2: وإحنا نتحدثوا على السنة الوطنية للمطالعة باهي كي تم فما تركيز نواة نتاع مطالعة في عديد المدارس باش بالحق نثمنوا السنة الوطنية للمطالعة ما تقعدش شعار وبعديك ما نلقاوش حتى
3: أكيد لو تسمح نعطي لمحة على الورشات لأنه ورشة حول السلوك المحفوف بالمخاطر التنشيط الدكتور محسن أبو بكري ورشة الرسم كيف نتصدى للعنف تأثير الأستاذة فاطمة أبو زيد حتى الورشات اخترناها مع ناس يبلي معناها عندهم هدف ورشة التعبير الجسماني هذه بيستهم فيه مدرسة الحياة ومدرسة ليسا ورشة الوقاية من حوادث الطرقات حتى وليداتنا كيوجوا في الطريق حابين نعطوهم زاد كذا المكتب الجهوي للوقايه من حوادث الطرقات ورشه العاب داخليه لطلب الترشيط بهاي كفاءه التكوين والتنشيط ببنزرت ورشه قصه ثلاثيه الابعاد هذه زاد حلوه برشا هذه تاثير الاستاذتين سرور محمدي وامل بن محمود دار ثقافه من زبرقيبه تحيه للسيد المدير ولكافه الاعضاء نتاعها ورشه يوغا للمطالعه عاش هذه سي جام عندك فكره عليها ولا يوغا للمطالعه تاثير الاستاذه لميا شرفادي اكاديميه العباقره العالميه هذه نوعيه جديده في المطالعة لدى أيضا ورشة شطرنج تأثير قلعة شطرنج ببنزرت ومساحة حوارية حول رهانات المكتبة العامة والفعل القرائي والتحديات العصر الرقمي تأثير الأستاذ نبيل بن حمدان أمين المكتبة العامة. حاولنا نشاركوا احنا كما تقول سيدان فاحنا نجمع
2: صحيح.
3: ولا نفرق
2: اي نعم
3: راهو تفضلوا احنا موجودين وندعموا كل الأنشطة احنا حتى ما يطلبوش منا نعد يوم هذه اللمحة معناها باش يكون عندنا معناها استعدادات وان شاء الله. ثم صغيراتنا في المدرسة هذه اللي هما كانوا تلاميذك
2: كنت مدرسة
3: سعطال جانفي باش يقدموا عرض مسرحية الصرصار والنملة لتلاميذ مدرسة ماطر وعرض استعراضي رياضي كاراتيه لتلاميذ مدرسة سعطال جانفي ماطر. شوف سي هشام شاملنا لمينا شنو برمجنا شنو كذا ثم هنا يأتي انت وعلاقاتك مع الأعداء انت قادر تلم او ما تلمش انت وشعاك
2: محظوظين عندهم رئيس جمعية
3: ربي فضلك سيدوتي انت قادر الناس تعرف هذا معناه.
1: انا حبيت هذا الكل معناتها بشاركتوا فيه الاولياء باش يكونوا حاضرين الاولياء في اليوم التنشيطي هذا ولا لا مهم جدا احنا يكونوا حاضرين.
3: احنا حتى في الرحلات كنا نعملوها ندعو الاولياء باش يكونوا حاضرين، وكل الانشطه اللي عملناها دعونا الاولياء للحضور ومحلاهم كي يحضروا ويشجعوا صغيراتهم.
2: حتى اختيار التوقيت مهم، الاربعه تاع العشيه
1: حتى الورشات، بعض الورشات.
3: احنا الجمعيه باش تقوم بكل الاعداد اللوجستي والمادي، هي باش احنا كجمعيه واحنا راهو نقولوها بالصوت العالي. ما عندنا حتى دعم عمومي الا اعانات بعض الاعانات، عندنا ناس اللي يقراوا في المدرسه هذيك وتخرجوا هم قاعدين ندعموا قدماء قاعدين. وإحنا رأي المدرسة هذه خرجت الوزير وخرجت الدكتور وخرجت الأستاذ أما أنا أدعو إن شاء الله على بحضورك سي هشام كل المدارس الأخرى تعمل جمعيات. الكلام سهل أما لو الإنجاز هو الصعيب، لو النجم نرسم واحدة أعطيني الفعل، أعطيني أعملونا أخوي هاي دعوة، وليتزاحم المتزاحمون. إحنا لا عنا لا ناقب لا نرغب لا في حد شيء، مستقبلنا ورانا وتاريخنا ورانا وما عندنا حتى هدف.
4: لا بالعكس، هنا بالمناسبه وكلامك مهم جدا يعني بالنسبه لبقيه المدارس، انه نفكر في علاش ما تكونش في المدينه الواحده بعدد المدارس جمعيات. يعني فرصة للخيان في ماتر ومديري المدارس المعلمين الناس القدم اللي يقراوا في جميع المدارس، سي محمد لادي بكوري موجود باعتباره عنده الخبرة في إنجاز الجمعية هذه في التصرف في في في
3: ونهنهم يجون عاونوكم
4: نستفادوا ونتعلموا منه. جميل جدا أنه نتعلموا من اللي أكبر منا من اللي معرفته ربما خير منا، ونعملوا جمعيات بعدد المدارس كما قلت فليتزاحم المتزاحمون فيما هو ما في خير
3: إيجابي
4: للتلميذ.
3: حب ربي نشكر زادة كل زملائي في الجمعية اللي بحاضرين معايا واللي هم قاعدين يخدموا قاعدين يتواجدوا معايا، تحية لهم جميعا، وتحية للسيد مدير المدرسة ده أيضا اللي هو في النشاط هذية هو شريك معانا شريك فاعل، وكل تحية لكل السادة المربين بالمدرسة هذه.
1: سي تري امبورطون اللي قلتو جوست كلمه بركة نضيفها، خاطر راهو الجمعيات هذوما نعرفوا انه على مش موجودين برشا ومش موجودين بكثره، خاطر ما فماش ربح مادي للامانه، يعني هي هياكل غير ربحيه، والغايه نتاعهم كيما سمعت سي محمد هادي انهم يفرحوا، خاطر فما كجانب الاجتماعي للتلاميذ زيده اللي ما في حالهمش واللي ما عندهمش باش تفرحوهم وباش تخدموا زيادة على انهم يحسوا يحسوا رويحهم ند بند كما نقولوا
2: يخدموا جانب الاجتماعي والجانب
3: صعب شجيك. احنا جمعية ثقافية تربوية اجتماعية تنموية. احنا قمنا بيكس مجموعة من التلامذة المعوزين بمناسبة العيد بمبادرة من الجمعية هذا جانب. ثم عملنا رحلات مجانية للتلامذة، فما نستعمل رحلات بدخل فلوس، احنا لا نعمل رحلات مجانية لتلامذتنا، وهزيناهم بكم مناسبة وحبيب العرقوب يعتبر المدرسة الوحيدة اللي نزلوا تلامذتنا للرحلات.
1: حاجة أخرى زيدة ربط السلة بين الأجيال، رو هذا هو الدور، يعني أنك الأجيال توقلت خرجت المحامين وخرجت لسيدة أي المحامين ولسيدة في أيامات كيف ما هكا وهما يعتبروا قصة نجاح في وقتنا، حتى حضورهم
2: يكونوا
1: حوافز باش يحفزوا باش يحكيوا من المدرسة العمومية شو اللي خرجنا. والله الحديث حلو على الأخر، ماذا بيا نتوسع أكثر ونعطيكم أكثر وقت، لكن خط أحمر تو فاصل إشهاري عنا بوب. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو
3: السيدة ألفا وسي هشام،
1: يعطيك الصحة. راجعين بعد الفاصل الإشهاري.
5: كل ما نسألك على بون بلان ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت.
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملي جس ماكسيت وقول لي اش لقيت
5: عندك اورانج.
7: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين، فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
8: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونا بايمنت سهلت حياتك.
9: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
10: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
11: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
12: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم الناس الكل وجمعة مباركة للجميع. تسمعونا في هش صار
4: هش صار هش صار مع هشام هش صار مع هشام هش صار. اليوم ما عندناش حكاية باش نحكيها ونستنتجوا منها عبرة نناقشوها. اليوم باش ننطلق من حاجة عشتها وسط الأسبوع. ألفة في الصباح بكري وأنا بالكهرباء ماشي نشيع في ولدي باش يمشي يقرأ، تعديت على سونات شركة تونسية لتوزيع المياه، ولفت انتباهي وجود عدد كبير من المواطنين نساء ورجال واقفين قدامها يستناو فيها تحل. كتبش عليك استغربت وقلت زعما الناس هذوما جايين باش يخلصوا الماء، الله يعطيهم الصحة، كيفاش قاموا بكري وجاوا؟ يعني هزني فضولي ليهم بعد ما وصلت ولدي ومشيت لهم واستأذنت منهم وقلت لهم بلي سامحوني على سؤالي، خير كلكم جايين باش تخلصوا الماء؟ فكانت الإجابة الوحدة أي. قلت والله لما نمشي لستك خليني نشوف الأجواء غاديك كيفاش، ومشيت ونفس الشيء نلقى عدد كبير من الناس واقفة في انتظار المقر يحل حسب التوقيت متاعو، وكيف كيف سألتهم ولقيتهم الكل جايين باش يخلصوا الضوء. بالحق شيء يعمل كيف وقت تلقى المواطن ملتزم انه يؤدي ما عليه تجاه المؤسسات العمومية لبلاده ويخلص في أداءاته في القباضة الزبلة والخروبة في البلديات الانترنت. ممكن تقول يلزم يخلص، الحكاية مش على كيفه، على خاطر إذا ما خلص ممكن يقص عليه الماء ولا الضوء ولا الانترنت. أنا هذا الكل ما يهمنيش، اللي يهمني أنه المواطن ملتزم وقاعد يؤدي اللي عليه، والكرة توفي ملعب المؤسسات هذه ولا الإدارات العمومية إلا في اللي في علاقة مباشرة مع المواطن، زعما قاعدة حتى هي تقوم باللي عليها. باش ما نكونش سلبي ونرد كل شيء خايب نقول إيه نعم، هالمؤسسات والإدارات والبلديات قاعدة تقوم بدورها وتقدم في خدمات للمواطن، وهذا شيء مشكورين عليه رغم أنه واجبهم ومعلوم أنه لا شكر على واجب، لكن الأداء هذا ما هوش مثالي كما يحب المواطن، لأنه أداء أحيانا ما يحترمش كما يلزم عامل الوقت. مثلا ساعات كما تخلص ورقة الضوء ولا الماء يقصوها عليك في الحين تسويد، وكي تخلص تقعد تجري في جرتهم 3 أيام باش يرجعوه، ولكن يتكسر حلقهم تعمى وتبلغ عليه يقعدوا أيامات باش يتصلح والماء فيع وماشي خسارة. وساعات ما نحترمش عامل الإتقان في العمل، كي نصلحوا حاجة عمرنا ما رجعوها كما كانت، وإلا كي يصبروا كل الأشجار متاع الشوارع يقعد لحطبهم طيش بالجمعة والجمعتين وساعات أكثر باش يتهز. حاجة أخرى مهمة خاصة لأصحاب السيارات اللي ممكن يتخطى ولو ما يخلصوش معلوم الجولان، في المقابل طرقاتنا الكثير منها لحفر أكثر من الطريق. الحكاية ساعات ما تتطلبش ميزانيات كبيرة، ولكن تتطلب إرادة صادقة وعمل ميداني وشعور بالمسؤولية، وهذا الكل يا ما رئيس الجمهورية تكلم عليه ودعا لهم إيمانا منه إنه العمل الميداني هو الحل، أما شدال بروات والتعلل بقلة الإمكانيات ما عنده وين يوصلنا. المواطن التونسي هو رأس المال، واللي يحب يخدم البلاد يخدم ولد البلاد، وإن شاء الله القادم خير، فقط لو نحيو من مخاخنا العقليات القديمة اللي معطلة كل شيء، ورغم كل شيء تبقى تونس زينة البلدان.
3: شكرا سي هشام. الحقيقة

0: أنا رجعتني ل 2011. علاش ل 2011؟ العوام اللي خاطر من بعد 2011 الأنظار الكل وليت متجهة نحو أنظار تونسيين، نحو السلطات التونسية والمؤسسات متاعنا، ولينا نعرفوا شو ما هما الإنجازات، شو ما الإخفاقات، مركزين أكثر. تونسي حس روحه بعد 2011 يقول لك شبيني عمل ورجع بالتويلي. دونك ولينا نطالبوا بإصلاحات وإرادة سياسية. السؤال المطروح هل أنه من خلال اللي قلته الدولة كما المواطن قاعدة تدفع في ضريبة باهظة اليوم وإلا لا جراء تأخير هالإصلاحات اللي كلنا تمنيناها وإلا كلنا تمنينا باش تتحقق بعد 2011 كتوينسة في كل القطاعات؟
1: حاب نتفاعل أنا في ملاحظة بسيطة كما كان يحكي سي هشام بالنسبة للماء ولا الضوء. كيف الانترنت تخلص الانترنت وتقعد تستنى وقتش الانترنت باركونتر في وقتها وفي قبل وقتها يقصوا الانترنت وتنجم تقعدك جمعة والعشر أيام وانت الانترنت مقصوصة وتجيك الفاتورة وتخلص هذيك
0: شو عليك راوة
1: شو عليك اللي انت استعملتهم. بربي راجعوها الكلهم اللي قاعدين معتها يبيعوا في الانترنت بيسالش يتفقدوا رواحي ومراجعوا رواحي مروذكم فلوس فلوس حرام ميساج أو قولي لكم نهار جمعة حرام عليكم تاخذوا تقصوا بالحق يتقص تبدأ عندك وي في الدار وتستعمل فيه وإلا في الخدمة ويتقص لك تحسب عليك هذيك وتمشي للمصلحة التقنية وتمشي وترجع وما فماش وما جيش وما إلى متى باش نقعد في التصرفات هذه
0: وتكنيسيان برا
1: والمواطن يمشي كما قال سي هشام مواطن يمشي يشد الصف باش يخلص الماء يخلص الضوء يمشي يشد الصف كيف يخلص في ستيك ولا في السونيد ولا يخلص في البوس توا عنا البلديات الرقمية يمشي خلص زيدا في البلديات الرقمية.
0: أنا باش نتفاعل في هذا خاطر وقت اللي يتحدث سي هشام اللي لفت لي انتباهي كونه اللي لفت له انتباهه هو الصف الطويل العريض اللي قدام السند الرقمنة الكاملة والشاملة وتخلص الفاتورة بالتليفون
1: يشوف الرقمنة
0: شد الصف.
1: أنا أقول لك بالرقمنة فما شكون اتصل بينا نادية خلص فاتورة الانترنت بالرقمنة عنده في تليفونه خلصها فما ابليكاسيون وكي لقاها مشالهم ما رجعولوش الانترنت مشال الإدارة عنده فما ابليكاسيون تخلص بها مشال الإدارة قالوا له ليه ده احسب روحك دفعت بلي هذوكم تقاك غلط في الرقم يا ودي شوف لي الرقم اللي انا خلص له خل نكلم السيد هذاك خليه يرجع الفلوس وما فيها بس نجم يكون هو ما في بالوش قالوا له ليه احسب روحك هذوكم صدقة على صحتك يا سيدي وضحونا كيفاش الرقم انا اسكم ماشي في ثنيتها الورقة ماشي في ثنيتها ما بين الرقم انا والورقة معناتها فما حاجز ما بيناتهم ولا ليه مثالش اللي يخدم خدمة يخدمها بنصيحة. وبالنسبة للكرهب يا نادي اللي تحدث عليهم يخلصوا في الفينيات رأوا فما زادة كرهب أخرين مخالفين بلاش اللوحة المنجمية كنا تحدثنا فيها ورأوا قاعدين موجودين برشا في طرقاتنا بربي نداء
0: يعني ما تحققش الإصلاح بالسرعة المطلوبة في قطاع النقل في قطاع الصحة في قطاع في البنية التحتية في قطاع
1: الخدمات
0: التربية اللي توا رئيس الجمهورية عنده عامين نستناو في المجلس الأعلى للتربية وإصلاحات التربوية وغيره من القطاعات. حتي تصوبك عدي سي هشام اليوم برشا تفاعلات تقول لي أمل نخرج فاصل وراجعينا.
2: هش صار مع هشام هش صار للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل وطريق سليمة للجميع. رجعنا لكم دونك من جديد. نخلي
2: اكيد اكيد حبيت نزوري حبيت ندخل في احنا علاش طرحنا الاشكال هذية. طرحنا انه المواطن في النهاية هو العنصر المغلوب على امره سواء بإرادته سواء بغير إرادته كما حكينا في اللي كنا نحكيه فيه. قاعد يقوم ويؤدي واجباته تجاه المؤسسات العمومية والإدارات العمومية أو الإدارات اللي في علاقة بالمواطن كما شركات الاتصالات على اختلافها. شركات الاتصالات على سبيل المثال تقدم مطلب في إدخال الانترنت تقعد بالعام وبالعامين وعندي مثال في مطر كي يمشي يسأل يقولوا له اتصل بالتكنيسيان. انا كمواطن جيت قدمت المطلب انتهى دوري خلصت ولا باش نخلص ولا اللي هو انتهى دوري كيفاش تقولي اتصل بالتكنيسيان نعرف شكون التوا يعني تريب يسكر العام والانترنت ما دخلتش علاش لانه يجهل كيفاش يتصل ولا ما يعرفش النمر ولا اللي هو بالتكنيسيان لورك هو دور المؤسسه هذه. بعض الملاحظات الاخرى انه التدخل المؤسسات العموميه راه في بعض الاحيان كما حكيت لا يتطلب ميزانيه كبيره. باش نشير الى الطريق اللي يدخل قصر المؤتمرات وين يعملوا في امتحانات السياقه وراء قصر المؤتمرات وانه لهنا نتسائل كيفاش الخيان اللي قاعدين المشرفين على المدارس تعليم السياقه هذه كيفاش ما اشاروش للبلديه الى انه الطريق اللي باش يوصلهم للمكان هذاك طريق لا يصلح للسير مش حتى
1: للامتحان
2: لا مش حتى لسياق السياره فيه يعني ما عادش ثم طريق. وبينما الامر يتطلب صدقني ما يتطلبش برشا فلوس ثم مواطن جار غاديك والله وحده ساعات يحط في التراب لكن كمان ماهوش حل لابد من تدخل.
1: سي هشام احنا وصلنا سامحني وصلنا تعدى معنا تلميذ لهنا بكالوريا قال نحب نطلق صيحه فزاع وصلنا نتحدثوا عن بنيه تحتيه وطريق الكار ما توصلش للتلميذ باش يمشي يقرا
3: وما يمشيش يقرا
1: يقعد بالاربع والخمسه ايام ما يمشيش يقرا خاطر الكار ما توصلوش
2: لهنا. اغزلي احنا نشير الى مكان ما راهو مش خصيصا لك المكان هذاك راهو من خلاله هو نفتح نافذه الاماكن اخرى. علاش احنا حكينا المكان هذايا راهي المكان هذايا لا يتطلب ميزانيه كبيره لاصلاحه. راهو ثم التاكسيات ما عادش تحب تدخل الاماكن هذيك علاش لانه طريق مكسر ما يصلحش الطريق اللي داخل قصر المؤتمرات وين يوصل وين يتعلموا السياقه وراء قصر المؤتمرات الطريق ايش باش نقول لك ان شاء الله البلديه برك تدخل لهنا
3: بلديه بنزرت
2: اكيد ولا ايا كان يدخل لاصلاح هذا الامر.
3: انا اشاره الى مكان اخر مكان ما في معتمديه بنزرت الجنوبيه عن المدرسه الابتدائيه هنشير المثلين في بنزرت الجنوبيه الوضعيه نتاعها شاهدها وشافها وعينها زميلنا سيف الدين بن رمضان والفيديو تلقاوه على صفحه رسميه اكسجين افام هو حاضر معنا زميلنا سيف وشد بالحق شد صحيح قال لي راهو يا مدام موضوع ما نجمش يستنى خلي المندوبية الجهوية للتربية تتدخل المجلس الجهوي الناس كل تتدخل وتشوف الوضعية متاع المدرسة هذية. أهلا وسهلا سيف مرحبا بك.
4: مرحبا تحية ليك ألفة تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين تحية لضيوفك الكرام. أكيد ألفة بتبات الحال لأنه هذا ربما استهتار بأجيال القادمة استهتار بالطفولة وبراءتها ما لاحظناه وما عايشناه وما شاهدناه أمس في المدرسة الابتدائية هنشير المثلين. كي نعطي ملخص يعني الحكاية من الأول المدرسة هذه كموجودة المدرسة اللي موجودة في تونس تشتكي من بعض الإخلال أو كثير من الإخلالات وأهم بالذات حالة التشققات اللي موجودة على جدران المدرسة وكذلك بيوت الراحة التي تكاد تكون يعني أصبحت منعدمة ولا تستعمل ولكن كملوا واصلوا حطوا فيها الصغيرات فجيت بالذات حال كنا وكبنا وحكينا عليها المدرسة هذية عمناه في برنامج الرادار مع زميلتنا رانيا الترابرسي وحكينا على الإخلالات هذية ثم لاحظت هذية المندوبية الجهوية للتربية فأخذت القرار إنها تخلي التلامذة من هذه المدرسة بالنسبة للسنة التربوية الحالية منذ بدايتها فتم تحويله إلى المعهد تصور انت تبدا يعني واحد عمره 6 سنين باش يمشي يقرا مع واحد عمره 14 سنه ودراسه بنجم يكون عمره 15 سنه وباش يشوف برشا حاجات ونعرفوا احنا برشا مؤسسات تربويه خاصه المعاهد فيها يعني العديد من الاخلاقيات
3: السلوكيات
4: السلوكيات فتصور انت طفل 6 سنين باش يمشي يقرا مع نوعيه هذه نتاع الكلام حتى بيوت الراحه ما تجيش تقدم بالكل بالكل بالكل بالكل ثم اذا انت تستنى فيش تقول لي يا سيف ما الذي حدث بعد هذا الاخلاق يعني تقول لي سيف انطلقت الاشغال لا نقول لك الفا لم تنطلق الاشغال بل تم نسيانها فاصبحت مرتع في بعض الاحيان اللي عندهم شويه يعني غنم وغوش ومعيز وواحد كل شيء يسرع فميكا وثم اوقات اخرى تستعمل للمنحرفين والخارجين على القانون والفيديو يوضح ذلك بعض الحاجات شفنا تعرفني الفا نحكي بكل صراحه يعني شفنا يعني شفنا المشروبات ما نعرفش تبوها روحيه ولا الخمر ولا شو تحبوا انتم مملوحين فميكا شفنا زاد كيف حاجه توجع القلب تصور انت دوسيات نتاع مدرسه ملوحه فميكا في القاعه التواول تفركت من بعضها ثم حاسوب ملوح ومكسر حواسيب مش حاسوب ومكسر فميكا الكابلوات نتاع الانترنت يعني تنحت بالكامل الكابلوات نتاع التيار الكهربائي كذلك تنحى بالكامل النقوز نتاع المدرسه زاد كيف موجود بكل فميكا فبالذات الحال اولياء هنا كانوا يتصوروا باش يلقاو حاجه كبيره بعد اخلاء هذه المدرسه لكن لقاو النتيجه اللي حكيت لك عليها انا ودي قاعدين نشاهدوا فيها على صفحتنا في الفيسبوك اوكسجين فيها فقط للتذكير اللي يسمع يقول هي الماكينه قريه صغيره كولين لكن هي المدرسه هذيك الساعه قرات فيها اجيال ومدرسه قديمه برشا زميلتي الفا فالمدرسه هذه ما يقراوش فيها جماعه تنشيل المدينة اكاو يقراوا فيها جماعه التميميه يقراوا فيها جماعه التله يقراوا فيها جماعه بني عوف يعني قاعده تجيب في المناطق المحيطه بنشير المدينة فبالذات حال قول انت يعني الاولياء مشاو يعني بالذات حال يا ما شكاوي ولكن لا تسمع ولا يرد عليها فقط تطمينات وتطمينات تكون يعني تكون ما نعرفش انا ما نحبش نعطيها وصف ثم وعود اوكي باش نعملوا ثم وعود نتاع رصد ما يقارب ال 2000 مليون دينار يعني بلغتنا احنا 2 مليارات من اجل بالذات حال صيانه هذه المدرسه ولكن لا جديد يذكر شنو باش يعملوا الاولياء قالت احنا رضينا وضحينا باولادنا وهزيناهم في بلاصه مش بلاصتهم لكن العام الجاي ما فماش بدايه سنه تربويه ولازم الامر باش نخلي ولدي في الدار يا اما نشوف فما اشغال باش تصير يا اما ما فماش سنه تربويه لاولادنا ما نحبوش نخسر اولادنا وما نحبوش نشوفوهم في وضعيه كيما هذيك في معهد الاعدادي بانشير
1: لهنا السيده المندوبه الجهويه للتربيه عليها انه تتدخل وتوضح واذا كان فما برنامج تعلم به وتتواصل وتتفاعل معنا خاطر وضعية مزرية للغاية احنا شفنا الفيديو
4: فما غموض نادية فما غموض راهو بالنسبة للمدرسة هذه راهو فما غموض راهو اللي حكيته لك زوز مليارات راهو هذه وعود يعني شفاهية للأولياء باش يسكتوهم فما غموض فما شكون عود يزال
2: شكون اللي يعد تو كي نقولوا وعود شكون يعد
4: توجهوا على عين المكان الى الاداره العامه للتربيه المندوبيه توجهوا فميكا على عين المكان باش تسمع استاذ يعني التصريحات في الفيسبوك نتاعنا وباش وعدوهم فميكا اللي موجودين في المندوبيه السيده المندوبه اللي نوبه موظف اخر وعدوهم قالوا لهم راهو عندكم 2 مليارات يعني بلغه اخرى حكيت لي المره بالطريقه هذه قالت لي اسكت انا واحد تاي جايكم انتم شيخه 2 مليارات استنى فيكم للمدرسه هذه بهذه اللغه تنجموا تسمعوها المراه قالت لي وعاودت لكم كيف هي عاودت لي بطبيعه الحال ما نعرفش فانا قلت لك هذه وعود جاتهم من المندوبيه الجهويه للتربيه والوعود هذه غامضه ولكن ليست موجوده على ارض الواقع وبطبيعه الحال احنا قلنا هكايا ونطالب ونشدد ان شاء الله من كل قلبي تتدخل السيده المندوبه لتوضح هذه الاشياء التي حدثت في مدرسه الشيخ المدين وكي تشفي غل ربما الاولياء اللي صراحه تعبوهم برشا
1: يعطيك الصحه سيف احنا مش كلنا متابع الموضوع ونداء للسيده المندوبه الجهويه للتربيه في بنزرت سيد رئيس المجلس الجهوي للتربية في بنزرت السيدة اللي بالحق عندهم مسؤولية ويشوفوا شنو الوضعية متاع المدرسة اليوم احنا 15 ماي راهو وفي العام الدراسي الاستعداد للعام الجاي ان شاء الله يبدأ من اليوم يبدأ الاستعداد فما برشا استعدادات الامتحانات الوطنية
3: سيدي شو المدرسة من الاخر
2: لا انا عندي بعض الملاحظات كان مترشمانة انه تناول موضوع كيف هكا والختام القول ان الاولياء تهددوا انه عام الجاي ما ثماش قرايه سواديزون، انه المفروض انه نحاول ان ناخذ العصا من النص، بمعنى اني ان نوضح ونوضح على ايش الوضع المزري نتاع المدرسه هذه، وفي في المقابل كيف كيف المفروض تكون عندي المعلومه واتصل انا ما بالمندوبيه الجهويه للتربيه او حتى بوزاره التربيه، لانه يبدو انه المشروع كبير لدرجه انه يهم وزاره التربيه، لانه وقت اللي نحكيوا على 2 مليارات او مؤسسه تقريبا ازيرو باش تعاود تخدم، الامر يتعلق بوزاره التربيه، وزاره التربيه اللي هي لابد تدرس المشروع، تدرس وتوفر الميزانية. لهنا ربما كان الأجداء أنه نتصل بالمندوبية الجهوية للتربية وناخذ معلومة صحيحة، لأنه في بعض الأحيان الأولياء يأخذ كلمة ويؤولها أو ربما ما توصلوش المعلومة.
3: لو احنا سمحني سي هشام، أنت عندك الحق في هذية، لكن احنا إذا هتوكسيجن فيهم نوصلوا صوت المواطن، وأنا قلت بشكل لنا موجب على الموضوع فما صور حياة والمواطن عنده الحق يقول
1: شنو. سمحني رأو مش الولي هو دوره اللي بشيمشي وصل يحكي معنيتها، فما سلطات مع العلم انه المدرسة هذي احتضنت سابقا تظاهرات وطنية مثل تحية العلم بحضور سلطات، يعني ما هيش مدرسة نكرة ما يعرفوها، ايش يعرفوها المدرسة ويعرفوا وضعيتها ولقاوا الحل، بخاطر فما مؤسسة مختلفة اللي هي مرحلة اعدادية مش مرحلة ابتدائية في نفس المكان، هزوهم صغيرات يقرأوا اوكي لقاوا الحل، ايما الاجدر انهم إذا كان فما أشغال يشوفوها زاد الأولياء عندهم حق.
3: وإذا كان فما أشغال
1: يقول لك إذا اليوم 15 سبتمبر غدوة
3: غدوة، نعم
1: كيفاش زاد أنا وضعية صغيري. سيف قطع الخط قطع الخط
3: بيه. احنا بشكون لنا متابعة في الموضوع هاوكا اليوم الجمعة 15 مايو ان شاء الله النهار الاثنين، وإلا في أي وقت وقت اللي نتواصلوا مع سيدة المندوبة الجهوية للتربية في بنزرت، نتواصلوا معها كيف كيف مع وزارة التربية مع المجلس الجهوي للتربية بولاية بنزرت، وتكون لنا متابعة. واحنا ديما نقولوا في إذاعة أكسجين صوت صوتكم والرأي رأيكم، انت كمواطن نعطيك الحق باش توصل صوتك، لكن ما نكونش معاك قد يلزم نكونوا كما قال زي هشام نشدوا العصا من الوسط، عنا صوت المواطن وصوت المسؤول، احنا حلقه الوصل ما بين الناس الكل، مانيش دورنا التصعيد، مش دورنا
2: لانه التصعيد ربما انه في النهايه
3: دورنا التصعيد
2: مش على نحكيش على الاعلام ولا على اذاعه ولا غيره، نحكي المواطن في نهايه الامر عنده الحق ياخذ موقف تصعيدي، لانه كما قلنا كنا نحكي توا 15 سبتمبر اي غدوه
3: اي نعم،
2: وكيشوف حجم الاشغال ربما اللي باش تقع في المدرسه يقول لك مستحيل توصل، اي انا ولدي الى متى؟ لا لا الموقف نتفهموه معقول جدا، واحنا كاعلام دورنا شنو انه نضع اصبعنا على الدق، هاي الاشكاليه هاي كذا هاي كذا، هي ادوار كيفاش نقولوا نحن فيها نوع من التوازن، انا كاعلام
3: ادوار مشتركه ما بين الناس
2: يعطيك الصحه والاداره دورها كيف كيف توضح بطريقة شفافة بطريقة حقيقية وبطريقة سهلة برشا تخلي المواطن يقتنع، أو المواطن اقتنع أنه هز ولده لمدرسة إعدادية باش يقرأ فيها رغم أنه ابتدائي ونعرف ما تتلائمش الحكاية، لكن في النهاية فكر لقى أنه كاو مثلا مش حل يخلون نتقبل هذيك ظروفنا هذه كذا.
1: أي نرى بعض الصور اللي شفتهم، فما انت هيك لحرمة المدرسة اليوم وقت اللي مدرسة تخرج بالصورة هذيك مشروبات كحولية وغنم يرتع فيها
3: وشباب
1: وبيبين مكسرة وإلى آخره، راو كنقولوا مدرسة نقولوا ركيزة أساسية لضمان بيئة تعليمية آمنة، اليوم التلميذ كيشوف مدرسة بالصورة هذيك شنو اللي بشي يجي في مخيلته؟ دونك احنا طلاب اولياء اطار تربوي الكلنا نحترمه، فما هيبة يجيش انسان انا يعتدي لي على داري ونسكت، فما حرمة
3: هذيك المدرسة راهي دار
1: حرمة زيدة متاع مدرسة.
2: شفت انا العمل المشترك المفروض يكون موجود في اي منطقة كانت
1: فوضى داخل المدرسة اليوم حتى وكان ما فيهاش تلام ذا ألفة، فما انت هيك لي هيبة وحرمة المدرسة
3: باللي باش تقول لي مثلا للمتساكنين غاديك ولا الاولياء باش يحافظوا عليها،
1: ما فماش اشغال جيتك امل، ما فماش اشغال ومدرسه مسكره وقاعدين نراقبوا مسكره المدرسه اوكي الاعتمادات ميزانيه فلوس مشاكلكم مع الوزاره، اما مسكره مدرسه ما هيش مرت على المنحرفين، شبابكها مش مكسرين، بيسياتها مش مكسرين، بيبانها مش مخلوعين. نتفهم لهنا ونقول اوكي والله ياك المندوبيه الجهويه للتربيه حتى في بعين الاعتبار معناتها المدرسه كاولويه ومسكرتها ومحافظ عليها حتى بالوضعيه هذيك. اما يتم انتهاكها بك الصوره هذيك اللي خليتنا هايبه هايبه المدرسه بالنسبه لينا،
3: وريد تحافظوا عليها الأولياء اللي هما اتصلوا بإذاعة أكسجين مش يحبوا يحافظوا عليها برغم الانتهاكات اللي صار فيها، يحبوا يوصلوا صوتهم ويحافظوا على
1: فاصل إشهيري.
3: شكرا لك
1: إن شاء الله نهاركم زين.
5: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي، فروزي قلك كيما لا انتي.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
7: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
8: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
9: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم، جمعة مباركة للجميع. 9:10 دقائق تسمعونا في دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك نادية، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
1: مرحبا،
2: جمعة طيبة للجميع، إن شاء الله جمعة طيبة للي يسمعوا فينا الكل ويتابعوا فينا وين ما كانوا، في ديارهم، في كراهبهم، ماشيين لخدمهم، اللي قصد ربي إن شاء الله ربي يعاونه، اللي عنده قضية إن شاء الله ربي يقضي حاجات، وندعيه للمرضى باش ربي يشفيهم، والموتى إن شاء الله ربي يرحمهم، وأولادنا إن شاء الله ربي ينجحهم، وربي إن شاء الله يصلح حالهم، وربي يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة.
1: أمين يا رب العالمين. موضوعنا اليوم يا شيخ،
2: اليوم طبعا نتحدث على العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. تعرف اللي احنا قادمين على أيامات مباركة، نهار الاثنين هذو ما يبدأوا أيامات قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني مرة أخرى احنا قدام أيامات عظيمة برشا، نستعد لشهر من الأشهر الحرم. احنا تو نودعوا اليوم عنا 27 تقريبا 28 ذي القعدة، وأيامات ونودعوا الشهر هذا، ويدخل علينا شهر من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وأيامات من أحسن الأيامات عند ربي عز وجل. نبدأوهم من الاثنين وإن شاء الله معناتها 10 أيام هذوما، 10 أيام المشاعر، أيام الحج. وبالمناسبة هذه اليوم الوفد متاع، نحكي على مزة جميل بنزرت اليوم الحجاج إن شاء الله يمشيوا، الحجاج في مزة جميل اليوم يمشيوا ولاية بنزرت بصفة عامة زادة كيف كيف، بعد ما مشيوا الأسبوع الفارط اليوم في الليل يمشيوا يركبوا غدوة الصباح. فإن شاء الله نتمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. الناس الكل ربي إن شاء الله يوصلهم سالمين، وربي إن شاء الله يرجعهم غانمين، منهم زاد كيف كيف أختي حبيبة وزوجها توفيق، نوجه لهم إن شاء الله زاد التحية بالمناسبة، إن شاء الله ربي يتقبل منهم الحج، وإن شاء الله يمشيوا لباس ويروحوا لباس، والعقبة للناس الكل اللي يسمعوا فينا. فلما نراو الحجاج ماشيين وبدايدين يستعدوا، فما كالشوق إلى هذه الأيام. الأيام هذه مش من فراغ النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها قيمة. احنا مازلنا كي ودعنا العشر الأواخر من شهر رمضان، ودعنا شهر رمضان والعيد الصغير، وتوا داخلين على أيامات كما قلنا، أيامات فضائل، أيامات مشاعر، أيام الحج فيها أيام مفضلة. الأيام المفضلة هي علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، لأنه فيها يوم الثامن، يوم التروية، 8 ذي الحجة، هذا النهار اللي كانوا فيه الصحابة وكانوا فيه الحجاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعدوا فيه ليوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ وسمي يوم التروية لأنه الحجاج كانوا يتزودوا فيه بالماء، وفيه يوم عرفات، وإن شاء الله توا الجمعة الجاية نتحدثوا على عرفات وفضل عرفات. عرفات وخير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عظيم، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وفيه يوم الحج الأكبر، ذكرنا بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد إن شاء الله نتعرضوا لها الأسبوع المقبل. فالأيام هذه إذا كان الإنسان معناتها يحب يعيش أكل مشاعر ويحب يعيش أكل أجواء الروحانية، يستغل الشهر هذا. هو أول حاجة هو شهر حرام بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل. نعرف أنه كنا في رمضان تزودنا بالتقوى وكل شيء، ولكن فينا شكون انحرف، فما شكون بعد، فما شكون غافل، فما شكون عصى ربي سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني المسافة ما هيش بعيدة ما بين رمضان وما بين شهر ذي الحجة. يعني حتى كان إنسان انحرف ولا عصى ربي وإلا غلط، يعني التوبة قريبة، يعني قريبة ربي عز وجل يتهيئ الإنسان. فما شكون اللي يا ربي عطيه القوة يصوم ليمات هذية، يبدأها من نهار الاثنين في الصيام، يصوم 9 أيام هذوما، وفيهم لأنه الصيام يدخل من العمل الصالح. فمشكون يخرجوا الزكاة نتاعهم، خرجوا زكاة نتاعهم فرصة قبل الأيامات هذي. علاش؟ باش الناس اللي حتى اللي باش يحب يشري شوية يعني ما يستحقوا للعيد، وإلا فماش الناس بتقدر معناتها على العلوش، العلوش اللي ولنا اللي تربط بالعيد الإضحى، وكما الحج ولينا لمن استطاع إليه سبيلا، حتى العلوش زاد كيف كيف لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه حاجة ولات تتقلق شوية، تقلق شوية. علاش؟ الشيء اللي لاحظوا فيه نادية هو الغلاء المفرط والغلاء الفاحش في أسعار الأضاحي. قبل كي نعملوا مقارنة، يعني حتى كي بدينا نخدم وإحنا في أوائل التسعينات، كانت الشهرية اللي ناخذوها يعني تقريبا العلوش ثلاث شهرية اللي ناخذوا فيها. توا الإنسان يحط شهرية كاملة وساعات ما يخلطش في في في في في العلوش، يعني فما تضخم كبير صار. تضخم في أسعار الأضاحي، التضخم أثر هذا حتى على المناسك، حتى الحج تو، الحج تو حكينا على الحجاج، الحج 24 مليون تو، وكي باش يمشي مش معقول باش يمشي الراجل ويخلي مرته شريكته شريكة عمره وشريكة حياته ما تمشيش معاه، فلا بد باش تمشي معاه. يعني نحكيه على 40 مليون هذوما يعني المعاليم متاع الحج فقط، والمتابع التحضير، وإذا كان باش إنسان باش يبيض الدار متاعه، باش يهيئ، باش يجدد، باش يستقبل الناس، وباش يهز مصروفه، ما أقلش ما نحكيوش على بين 10-15 مليون، إذا كان ما كانش 20 مليون باش يهز مصروفه، معناتها معاه أقل حاجة بشي 6-7 ملايين، هذا أقل حاجة، لأنه يعني بشقه تقريبا 25 يوم، يعني ذوما 45 ولا 47 مليون ما بين مصروف وما بين حق الحاجة متاعه، وكد تحضير وكد الاستعداد زادة ما تستهينش بيه. اليوم تجيب بياض لدارك وشوف قديش، يعني نحكيه تقريبا على 60,000 دينار، معناتها مبلغ كبير. المبلغ الكبير هذا يأثر برشا ناس توا اللي قيدت في الحج، ولكن بعد يا إما أجلت ويا إما معناتها تقول لك أنا ما نقدرش، يعني يستناو 10 و12 سنة و13 سنة على أساس باش يلم حق الحاجة، ولكن تلقاه ما خلطش. معناتها فما برشا عباد توا اللي تحلم بالحجة والحجة ولات لها صعيبة أمام أول حاجة سنوات الانتظار، وكل عام قاعد يغلى والغلاء كبير، فالفريضة هذه متاع الحج ولات ما عادش الناس كل تنجم تعملها. كيف الأضحية اللي هي سنة، اللي هي سنة، ولنايا نقوله مرة أخرى ونحاول نقنع العباد أنه راهي سنة ما هيش واجب ما هيش فرض، والنبي عليه الصلاة والسلام نقوله وإحنا ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال هذا الأول نواه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولآل بيته، والعلوش الثاني الكبش الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للفقراء من أمتي ولمن لم يضحي من بعدي. فنقول للفقير اللي ما نجمش يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنك، لكن مش سهل باش تقنع الناس، يقول لك والله عندي أولاد صغار وعندي كذا، لكن الإنسان ما يزموش زاد يدين، ما يزموش يمشي يتسلف، ما يزموش يمشي يعمل قرض باش يشري علوش زاد. هذايا إذا كان الإنسان يقدر، ما يقدرش الله المستعان، معناتها ماهوش واجب. فما حاجة أخرى يقول لك أنا مانيش نشري أنا العلوش خاطر ولادي ما ياكلوش، تلقاه عنده، لا اشري يا أخوي اشري وانوي قربان الرب سبحانه وتعالى وتصدق به لعائلة أخرى وعندك الأجر، لأنه الإنسان زاد إذا كان عنده. ويقول لك ولادي ما يكلوش اللحم، مش معناتها يا أخي احنا نضحيه باش ناكلوا اللحم، مش هذا القصد. قال ربي عز وجل لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. احنا الشعيرة هذه متاع الأضحية عندها مقصد، المقصد هو التضحية، احنا نضحي يعني ونحمد ربي سبحانه وتعالى اللي أعطانا هالقربان هذا، ولنا بكل شعرة من الصوف يعني حسنة، وعنا مع أول قطرة دم ربي سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب.
1: نعم.
2: فقديش أنت إذا كنت عندك ولبس عليك اشري وضحي وتصدق وأهدي وفرح عائلتك وفرح الناس وما تضيعش على نفسك هالخير هذا. وإذا كان ما تقدرش فربي سبحانه وتعالى معناتها بإذن الله معناتها يتقبل منك وعندك الأجر المضاعف إذا كان تحتسب الأجر هذا. وهنا ديما نذكر ونقوله يعني إذا كان إنسان مش يغزل العلوش راهو الحم وكذا فراهو غالط، لازم يجدد النية متاعه ويغربل النية متاعه ويغيرها، لأنه قربان إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول زاد للتجار، تجار اليوم اللي اللي اللي ياخذوا العلوش بسوم، معناتها نقولوا ما نقولوش توا الاسوام كل غاليه توا كيما الفلاح كيما غير الفلاح، يعني ياخذوه باسوام نقولوا معينه، ولكن بعد الربح نتاعو معناتها يضاعف، ما يرضلكش تو باش يربح 50 و100 ألف و200 ألف العلوش. تو نحكيو على 300 و400 دينار فما فوق، وربي يزيدك وربي يزيدك من فضله، وعندك انت معناتها الخير والبركه، عندك 100 علوش باش تبيعهم وعندك 30 مليون، يعني فرفقا رفقا بكل المواطن رفقا.

0: وهذه علامة من علامات يعني نقول هكا رفع البركة. يعني البركة ما عادش موجودة، البركة قلت في فلوسنا، في وقتنا، في أعمالنا. فلذلك نخافوا مك الآية اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فلازم الشهر هذا فرصة نقوله لتقوى الله سبحانه وتعالى، فرصة باش نتقربوا لربي، فرصة باش نجدوا النوايا، فرصة باش نفرحوا الناس معانا، وفرصة باش نتخلصوا من الأنانية اللي في ذواتنا ونعمقوا ونمطوا العلاقة مع ربي سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم يعني لابد أنه نتأساو بك القصة متاعه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. راهي القربان نعمة من عند ربي. راهو سيدنا إبراهيم من محبة ربي سبحانه وتعالى، وسيدنا إبراهيم من تسليمه ويقينه وإخلاصه لله عز وجل أنه يعني كان بش يذبح ولده سبحان الله. فربي عز وجل كرمه بهالكبش وكرمه بهالأضحية هذه اللي هي يعني فداء لله عز وجل. يعني هو قربان الربي سبحانه وتعالى، واختبار اختبار لصدق الإيمان ولصدق النية وصدق العلاقة مع ربي سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان ما يتأساش وما يخذ العبرة من الدين متاعنا هذا، فتولي معناتها يولي عملية العلوش كيما اللي مشى للمشوى وعمل لك قد هو وصحابه له وعائلته وكلال الحم وكذا. لكن احنا الأعياد متاعنا عندها الميزة متاعها، والأعياد متاعنا نؤجر عليها، والأعياد متاعنا عيد لازم تفرح فيها الناس كل بكل ما يعني يستطيع الإنسان. يعني نشوف ما عليها الدين متاعنا، اللي نجم يضحي يضحي، واللي ما ينجمش تلقى كل التكافل وتلقى كل التآزر وتلقى التضامن، والعائلات تهدي لبعضها والناس تتصدق وتفرح. وهذا وهو الغاية القصوى من الدين متاعنا، هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا، هو سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم. فربي إن شاء الله يتقبل منه، وربي إن شاء الله يبلغنا الأيام المفضلة هذه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد
1: صلى الله
0: وعلى
1: عليه
0: آله وصحبه أجمعين.
1: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. 9:23 دقيقة تسمعوا مرام من قسم الأخبار في المواد الإخباري للتسعة ونص.
2: دنيا ودين،
1: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
3: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
4: تيداج ريكري ولا غوتي، دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع

0: قهوة عربي على الرمل، عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
1: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. المواد الإخبارية على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا سمحت السلطات التونسية المكلفة اليوم بمغادرة المنصة البترولية والجرار البحري المياه الإقليمية التونسية نحو وجهتهما النهائية لأحدى الموانئ التركية أين سيتم تفكيكها، وذلك إثر رفع العقلة التحفظية المضروبة عليهما حسب ما أفاد به المكلف بتسيير الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت ماهر خشرم. هذا ويذكرن حادثة المنصة البترولية مثلت موضوع متابعة لصيقة من قبل جميع السلطة المركزية ذات العلاقة، وأيضا من قبل اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للأمن برئاسة ولي بنزرة سالم بن يعقوب. وتم خلال المتابعة المركزية والجهوية التأكيد خاصة على حفظ مصالح الدولة التونسية من جهة، وأيضا إلزامية رفع هيكل المنصة من المكان وعدم تركها حماية للبيئة البحرية من جميع مظاهر التلوث أو غيرها من الإشكاليات حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبر. نظرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى ببنزرت في اجتماعها الملتئم أمس بمقر ولاية بنزرت في الإجراءات الكفيلة بتأمين إنجاز مشروع تطوير ميناء بنزرت منزل بورقيبة والبالغ اعتماداته أكثر من 35 مليون دينار. وعلى إثر ذلك الاجتماع تقرر عقد جلسة عمل عشية اليوم الجمعة بمقر معتمدية منزل بورقيبة بحضور أعضاء المجلس المحلي ومكتب الدراسات المكلف وبقية المصالح المركزية والجهوية والمحلية ذات العلاقة لعرض مجمل تفاصيل الدراسة والتداول بشأنها، لما من شأنه أن يسهم في مزيد تعزيز اندماجية المشروع في محيطه وتأمين كل ظروف النجاح لانطلاق الأشغال خلال شهر جوان المقبل. تنظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن التظاهرة الثقافية ذاكرة المكان التراث وفن العمارة المندرجة ضمن البرنامج التنشيطي الخاص بالدورة 35 لشهر التراث. ويتضمن البرنامج يوما تنشيطيا بعنوان البطحاء تتنفس فن في احتفاء بجمالية المكان وتراث الموروث الثقافي والمعماري، وذلك اليوم الجمعة 15 مايو 2026 انطلاقا من الساعة 5 مساء. ويهدف النشاط إلى إحياء الفضاءات التاريخية بمنزل عبد الرحمن وتنشيطها بما يعزز ارتباط الناشئة والجمهور بالهوية الثقافية المحلية ويعيد للمكان ذاكرته الفنية والجمالية حسب متابعة فؤاد المحمتي. تنظم دار الثقافة العرب النجار بالعالية دورة التاسعة للتظاهرة الثقافية ثقافات أندلسية من 15 إلى 17 مايو 2026 بالحي الأندلسي وببطحاء الجامع بالعالية، والتي تندرج ضمن الدورة 35 لشهر التراث، وذلك تحت إشراف دار الثقافة العرب النجار بالعالية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت، والدعوة مفتوحة للجميع للحضور والمواكبة. وعلى الصعيد الوطني صدر يوم أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 مايو 2026 والمتعلق بالفنان والمهن الفنية. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا وتمت المصادقة عليه يوم 12 مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب ب 76 صوت معه واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير الكثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترة العمل، سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون أيضا إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع. ويهدف القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته، ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. انعقدت بمقر وزارة السياحة جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة سفيان تقية بحضور والي سوسة سفيان التنفوري وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين، خصصت لمتابعة تنفيذ مخرجات المجلس الجهوي للسياحة والاستعدادات للموسم السياحي الصيفي في جهة سوسة. ووفق بلاغ لوزارة السياحة فقد تطرقت الجلسة إلى دعم الاستثمار السياحي النوعي وتعزيز السياحة الراقية والبديلة، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة والتفقد لتحسين جودة الخدمات والتأمين والنظافة وحسن الاستقبال، مع إلى أهمية خاصة للسياحة الداخلية. كما تم استعراض الاستعدادات الأمنية والبيئية واللوجستية ومواصلة دعم البلديات في مجال النظافة والعناية بالمحيط، فضلا عن توقيع نحو 50 اتفاقية ضمن برنامج الرعاية الخضراء. أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار أن المنظمة تلقت يوم أمس إشعارا من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يوما بداية من 14 مايو 2026. وأوضح ذكار أن القرار جاء قبل أقل من 24 ساعة من الندوة الصحفية التي كانت المنظمة تعتزم تنظيمها لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، خاصة فيما يتعلق بالعنف المسلط على مهني الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية وما نتج عنه من تراجع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق ما نشره في تدوينة على صفحته الرسمية. كما أضاف ذكار أن المنظمة ستمتثل للقرار وستمد رئاسة الحكومة بكل المعطيات

0: السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج. وشدد البيان على أنه لا مبرر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلا. وكان الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي قد ناقش الوضع في الشرق الأوسط خلال الجولة الأولى من مباحثاتهما يوم أمس. وقال دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يوم أمس إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على حد قوله. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم الجمعة 15 مايو 2026 بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة خاصة بمناطق الوسط وجنوب، حيث ينتظر نزول أمطار محلية رعدية تمتد تدريجيا آخر النهار إلى بعض جهات الشمال. ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد في بعض المناطق. وبالنسبة لدرجة الحرارة فستتراوح القصوى بين 20 و24 درجة في الشمال والمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة في بقية المناطق، بينما تصل إلى 33 درجة في الجنوب الغربي، وتبلغ 41 درجة في حدود أقصى جنوب. نهاية المواد الإخبارية، منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في لمن
1: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: روتشو BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج السور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي. ريستو بدوي، مزرعة البدوي، الفريسك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopat Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez, au Kibira man Kital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopat Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou Bensiha Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمت كلمونا زادة على 98-136-448 ou elle 27-957-623.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي.

نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: سبورت مع حمزة طيشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار.
3: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار، وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
4: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
5: مرحبا بكم الناس الكل، وقيت تسمعونا في أحسن أفار. أكيد الأسعار ما تقبلش المنافسة كما عودناكم مع أجونس إكسبريس نورا بيزارت. حضر معنا مرام، أهلا وسهلا. مرحبا
6: بحنور نادي.
5: شنا خويلك؟
6: الحمد لله شخصي سبا.
5: جمعة مباركة لكم، جمعة مباركة للجميع.
6: عيشك
5: عيشك مرام. شو عنا اليوم؟
6: باش اليوم عنا لوكاسيون سيزاني للصيف، للناس اللي تحب تكري للصيف. دونك اليوم باش نجيبوكم ابارتمون للكريف في كورنيش بنزرت. الابارتمون هذي اوت فونتينك كان تعرفوها في ريزيدونس بلازور، فيها فيو على البحر وتقريبا للبحر، يعني كنت تعرفوها نورمالمون بيناتكم طريق انتم والبحر. فيها صالة، ثلاثة بيوت، تروا سال دو بان، بالكون، كليماتيزاسيون سنترال، باش نلقاو بلاس باركينغ، وزيد لابارتمون بيان بيان ايكيبي وفيها وي في زادة، يعني كل شيء متوفر هناك.
5: كل شيء متوفر. شو خطتين على البحر؟ نسمة هاي لطعم 66 كيف يعني فيه كل المواصفات. فيه كل المواصفات. اي نعم.
6: بي طبعا تعديو للفيلا هذي زيدة افيك بيسين انديبندانت لسيف زيدة. الفيلا هذي في كورنيش جيدة، مش نقاو فيها ثلاثة صالات، تروى سويت بارنتال كليماتيزي كلهم، باش نلقاو فيها كوجينا، سال دو بان، يعني كي يبداو عائلة هاكا كل واحد ياخذ سويت نتاعو على راحتو، عرفت؟ زيد بيان ايكيبي زادا، الفيلا هذي باش ترتاحو فيها الناس الكل، يعني تقعد على الشجر على البيسين ترتاح، وزيد كرهبتك في بلاصة سيكيوريزي فما بلاس باركينغ، يعني كل شيء متوفر وقريبة للبحر، يعني اللي يحب البيسين مرحبا، واللي يحب البحر مرحبا.
5: واضح. أكثر من هكا دليل. إيجا نقولك هو مرام راو من حقه الإنسان يخدم، تقع احنا سيف للمتعة، سيف للتفرهيد، سيف توينسا نعيشا نحبوا أعز حاجة إذا كنت وفرت الإمكانيات بيان سور. دونك إذا كنت تلقى حاجة بالمواصفات هذه ما تحرمش روحك.
6: صحيح. وإحنا جيت نعلمكم راو ثوم راو، يعني تو حتى اللي ما فهمش إمكانيات والله إيجي ومرحبا بكم، نعلمكم ثوم في اللي تسخنوا في الفيلا، يعني أي حاجة على قد البيجي متاعكم.
5: فوالا سي تريز امبورتون، يعطيك الصحة على قد البيجي متاعك. تمشي سور بلاس أجونس إكسبريس نورا بيزير، تلقى بحول الله الحاجة اللي تفرحتك
6: إن شاء الله. مرحبا بالناس الكل. بي وتوا باش نكملوا مع ابارتمون ريد شوسيف بيان ايكيبي في سيدي سالم. الابارتمون هذي قريبه من كل شيء، قريبه للمانيج، قريبه للمارشي، قريبه للبحر، قريبه لوسط البلاد، وزيد بيان بيان ايكيبي زيد موجود فيها كل شيء. اما الابارتمون هذي اس بلس ان، يعني نتاع زوج من الناس ثلاثه، تلقى فيها سال دو بان، كوجينه، اكيد زيد كليماتيزي.
5: باهي من توا على بكري.
6: على بكري
5: فكوا بلايصكم على بكري.
6: والله يا نديا ديجا فما ريزرفاسيون مش تي العباد ريزرفيت على نقول لك انا خلي ريزرفي ونتهان على ابارتمون تاعي
5: دايو كلموني كلموني برشا اي مش تي اي سورتو مواطنين بالخارج انا اللي اتصلوا بيا حتى يحاولوا على الميساج البريفي يقولوا لي بربي ما انت نحبوا على الكريم من توا نريزرفيو من توا خاصه المواطنين بالخارج حبوا يضمنوا على بكري بلايصه تكون مزيانه وزيد فما شكون اللي ريزرفا وتمتع بالتخفيض وقتها وربح هو هاو جاي السيف اش مازال ما عاد ما مازال
6: ولا ما عاد كيف سمعونا نزلنا بشرب قابيد مازالوا عنا ديزافر وعنا ريديكسيون في البري يعني دليل معانا
5: بي سالوني زيد قالوا لي اسكو للعيد موجود والا لا وفما امكانيه الذبح في لي فيلا هذوما قلت لهم الحقيقه ما عنديش فكره عمره ما تطرح الموضوع لكن نطرحوا على مريم والا مريم وسيغتينمون باش تلقاو ريبونس دونك
6: اخضر احنا لي زابارتمون والفيلا نتاعنا راهو عباره عبد اعطانا امانه باش نكريوها الموضوع هذي تترحل للمولة الابارتمون مولة الدار نقترح عليها احنا الاقتراح اذا رو ما رو في العيد مثل بشاذ بحورة خاطر عرفت اهم حاجة ما كتعرف نادية قلنا احنا نظافة وكي تبدأ يزمك في بلاصة ايه من الدار ويزم كيما يعطيه لنا مولة الدار كيما رجعوه له دونك هذي نسألوا مولة الدار فما زيليت لما نجموا يتبحوا فيه وفما زيليت لي اما احنا نلقى لكم قدرة ربي موجود
5: دونك. دونك مرام انا طرحت السؤال في المباشر المعنيين بالامر اكيد في الاستماع اللي نوعدوكم به انه نهار الاثنين تلقوا اجابة واضحة الناس الكل هكا ولا
6: ولا مو انتم تبعثونا الفيلا اللي تحبوا عليها مثل خاطر احنا كي باش نحكيو معك اليوم يبعثونا هو الفيلا اللي هو انتريسي بها مثل راها في الباج ولا سال عليها واحنا وقتها نقولوا لك الساعه باغ ميتي احنا ما نكريوش خاطر اقل من 2 3 ميتي في الفيلا ليفينمون ما نعملوش لك تبدا عندك ايفينمون ولا حاجه لو ما يعملوش معناته ايفينمون في الفيلا هذا وعندنا نومبر معين تاع بيت عرفت
5: اوكي واضح والا تجتهد معنا انت مرام واللي ما يقلقوش باش الفيلا نتاعو يعيد فيها شكون يذبح فيها شكون قول لنا وهما يبداو في الاستماع وينجموا يريزيرفيو ميرسي بوكو يعطيك صحة مرام
6: يعيشك ربي فضلك
5: بالاضافه للكرهب زيد
6: اي بالنسبة عن الكراهب عن البوت اوتو وعن البوت مانوي تدلوا مرحبا بكم في كل وقت
5: ميرسي تحيه كبيره ليك شكرا شكرا لمرام بيان سور هذوما لافاريات اللي موجوده واكثر من هكا مازالوا موجودين جوست ذكرنا بنومر التليفون وتعطينا الادريس
2: افار ديو في احسن افار احسن افار من لا افار
5: تحيه كبيره للجميع مرام انقطع الخط تحيه كبيره المرام هذوما بيان سور لافاريات اللي موجودين في اجنس ايموبيليير اكسبريس نورا بيزرت كما قلت لكم وجاوبت اذا كان فما شكون يحب يعيط في فيلا في بنزرت ينجم يتصل بهم يقول انا هي الفيلا على 55 459 878 52 70 145 71 93 175 498 وإلا رقم المكتب العقاري 72 435 3 أصفار تحية كبيرة للجميع راجعينا

0: Ciao Dali.
1: ديش ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الفلاح يحرس الارض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: مرحبا بكم معنا في دورة المرشي لليوم، جمعة مباركة، أهلا وسهلا أيمن. مرحبا.
3: صباح الورد بنودي، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين
2: الآن. اليوم شو الأجواء؟
3: طيبة، طيبة برشا، ثم حركية طيبة جدا، يعني سواء من العباد اللي منطقة الواتا ولا التجمعات السكنية الريفية المحيطة في معتمدين بالدرجة الجنوبية، ولا حتى من عدد بالباعة، يعني مقارنة بالأسابيع الفارطة اليوم ثم عدد كبير متاع باعة. وبالنسبة للأسعار نادية نجم تقول موية، يعني براتك ما تختلفش حال الأسبوع الفارط، اللي سواء الفارط قلنا أنه اللي شير من الأسابيع اللي بعد رمضان الكل. خلينا نبدأ الخضرة والفلفل اللي اليوم يبدأ سومه من دينار 15 2000 ويوصل 2500 للكيلو. بالنسبة للطماطم، الطماطم هي اللي تعتبر غالي لأنه يبدأ سومه من 3000 اليوم 3400 3500 وتوصل 3700 الباهية. بالنسبة للبصل 15 للربطة والكيلو بين 2000 و2400 هذا الكيلو بصل. البطاطا فما الجيدة بدي دينار وفما 15 وتوصل 18 كيلو بطاطا الباهية. بالنسبة للفول الأخضر يبدأ سومه من 700 وقم دينار ويوصل 500 للكيلو. فول الأخضر موجود بكثرة ورابح، يعني توا تعرف أنت وقت المدمس يا نادية.
2: إيه وقت المدمس، فول المدمس كل شيء فيه الفول توراو أبغى المدمس. الفول نقاوه مع جلبينة في الكسكسي، مدمس شكشوكة وين تحب.
3: إيه سيرتو المدمس.
2: إيه صحة وبشفاء
3: يعيشك، شكرا. باهي نكملوا مع الاسعار. فما القاع الاخضر بين دينار و 500 كيلو، الفقوس يبدا سومه من 2000 فما 2300 يوصل 2500 كيلو، الجلبانه مازالت موجوده ب 3800 كيلو، اللفتوس الشناره 1500 للربطه، بسويس 2000 للربطه، الكرنب والبروكلو بين دينار و 2500 للكعبه، الخاصوليتي 1500 للكعبه، بيتراف بين 1500 و 2000 للربطه، المجلدي للربطه، السوق المعدنوس فما 3 ربات الدينار، فما الربطه ب 500 ثم زاد الربطة ب 700 تلك ومعدنوس. بالنسبة للقرع الأحمر دينار البرج، سبنخ 3000 للكيلو، يعني سبنخ أوراق، الكرافس 700 ربطة، النعناع 700 ربطة كيف، القارص بين 1500 و2500 للكيلو، جات اللوبيا الصغرى اليوم 6000 للكيلو، فما الباذنجان 3000 للكيلو، وجاء الثوم العوالي ب 3500 للكيلو، هذه هي الخضرة. ننتقلوا إلى الغلة، الغلة ما فماش يعني برشا شواء نادية، جيس يعني فما فراولو 5500 للكيلو. بالنسبة للمشماش اللي أول مرة يجي لسوق الواتا ب 3500 كيلو، الدقلة فراك 3000 كيلو، الدقلة عرجون بين 5000 و 6000 كيلو، وفما برتقال زاد جاء اليوم ب 3000 كيلو. هذه ما هما الغلة اللي جاء.

0: انتقلوا الى الاسماك، الاسماك ما فماش حاجه كبيره، غير ثاني بوكا ب 10 دينارات، فوروز هذا كيف كيف ب 10 دينارات، وسردينه ب 7 دينارات للكيلو، نختموا مع اللحوم البيضاء. بالنسبه للفروج السوق موجود بكثره، يعني يبدا من 16 دينار هذا الصغير، المتوسط ب 17 دينار، والكبير تلقاه ب 19 دينار للفروج. بالنسبه للشارف ب 5000 كالعاده موجود، زادوا عليه اقبال. جوج المذبوح في المحلات ب 8500، والكويز دان ب 12 دينار و 900. اليوم ما سجلناش سكالوب في الواتف في المحلات، مانيش عارفين علاش. هذه الاجواء عموما الماديه والاسعار، ان شاء الله الاسبوع القادم يكون يعني الاسبوع تكون ريحه العيد فايحه، نتصور انه يكون اكثر حركيه السوق الاسبوعيه في الواتا. انا وخالي نتمنى لك كل الزملاء كل الساده المستمعين نهايه اسبوع موفقه.
1: نهايه اسبوع موفقه للجميع، شكرا لك ايمن. هذه هي الاجواء والاسعار في السوق الاسبوعيه بالواتا، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فردة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: تيلي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزر.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: صوت العالي.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
3: المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا تنظم جمعية الكتاب التونسيين الأحرار بالاشتراك مع المركبة الثقافية شيخ إدريس ببنزرت ندوة أدبية حول الكتابة لليافعين، وذلك يوم السبت 16 مايو 2026 ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر بالمركبة الثقافية شيخ إدريس حسب متابعة فؤاد المحمدي. تنظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن التظاهرة الثقافية ذاكرة المكان التراث وفن العمارة المندرجة ضمن البرنامج التنشيطي الخاص بالدورة 35 لشهر التراث، ويتضمن البرنامج يوما تنشيطيا بعنوان البطحاء تتنفس فن في احتفاء بجمالية المكان وثراء الموروث الثقافي والمعماري، وذلك اليوم الجمعة 15 مايو 2026 انطلاقا من الساعة 5 مساء حسب متابعة فؤاد المحمدي. وعلى صعيد الوطني انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم ابتداء من الساعة 10 صباحا في القاعة عدد 4 في استعراض تقريرها حول مقترح القانون عدد 47 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمصادقة عليه. ونص الفصل 52 جديد من المقترح على أنه مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة يعاقب بخطية تتراوح بين 1,000 و50,000 دينار كل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام الفصول 7 و9 ثالثا و13 و47 رابعا و47 سادسا و47 تاسعا من هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة بالفصول 9 و10 و11 و12 و15 و16 و17 و47 منه. أشرف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب أمس على يوم إعلامي خصص لعرض التقنيات الحديثة المعتمدة في دراسة وتصميم حقوق وتجهيزات الطاقة الشمسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية وممثلي مكاتب الدراسات. وشهد اللقاء تقديم برمجية متطورة تستخدم في تصميم الحقول الفوتوضوئية ومحاكاة تأثير العوامل الخارجية مثل السحب والظلال على مردودية إنتاج الطاقة الشمسية، بما يعزز دقة الدراسات ونجاعة المشاريع. هذا وأكد حمادي الحبيب أهمية الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك الموارد المائية والطاقة واعتماد حلول ذكية ومستدامة عبر تطوير شبكة الري وتوظيف التقنية الحديثة في القطاع الفلاحي، كما دعا إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة الإطارات والمهندسين بهدف تعزيز استخدام هذه النظم الحديثة وتحسين استغلال الموارد الطبيعية خاصة في مجال الاقتصاد في المياه وفي الطاقة. وفي أبرز أخبار العالم، قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه تم التأكد من تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت المراكز وهي أعلى هيئة للصحة العامة في إفريقيا في بيان أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا يشتبه في إصابتهم و65 وفاة معظمها في منطقتي مانغولا الصحيحتين، وعن 4 وفيات كما أكدت الفحوصات المخبرية إصابتهم. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
5: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
4: أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الشيء اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه، تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش وإحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
5: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مع نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. Sopa Distrigo, توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: راديو اكسجين اف ام
1: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجه اكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
2: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه نقربوا لكم اكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلت 24 ساعه حوارات استضافات ومتابعات لحظه بلحظه معكم انا رانيا طرابلسي نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. اكسجين اف ام صوتكم بالصوت العالي.
3: صباح النور ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل جمعه مباركه للجميع ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحه وعافيه. هذا موعد جديد من برنامج سور لا روت من توا حتى الماضي ساعتين نحكيو اكتواليتي نحكيو اخر الاخبار الثقافيه نحكيو زيده مع ضيوفنا اللي يكونوا ان شاء الله حاضرين بحضنا ونحكيو على تاريخهم ونحكيو على ثقافتهم نحكيو على الادباء وايضا زيده كل المثقفين. المجال مفتوح ليكم باش تكونوا حاضرين بحضنا وضيوف بحضنا في سور لا روت كل نهار الجمعة. علاش نقول الجمعة؟ الجمعة هو نهار مبروك وزيد هو سبيسيال برشا على خاطر يكون حاضر معايا العملاق والشاب المتألق على الدوام المتميز محفوظ الجراحي. صباح النور مرحبا.
4: أهلا رانيا عسلامة.
3: أهلا بالعملاق.
4: أهلا أهلا بيك حتى أنت عملاقة تبارك الله في التنشيط تبارك الله. إيه أسمع التصوير
3: تقولنا عليه.
4: على كل والله لباس الحمد لله. تحية لك وتحية إلى الفريق المصاحب لنا المخرجين تبارك الله كذلك إلى رانيا
3: راني هاي بحذك
4: راني طرابلسي هاي بحذك إلى كل الفريق العمل معنا وتحية إلى السيدة رئيسة التحرير ألفة الجندوبي.
3: تحية للجميع.
4: عنا برنامج حلو اليوم عنا برشا عنا ضيوف أيضا عنا على رأسهم بش يكون السيد منجي مقني بش يحدثنا على المجتمع المدني ورؤيته إلى المجتمع المدني وإلى الجمعيات المجتمع المدني وهذا بالخصوص مهم ومهم جدا لأن السيد منجي مقني وقع دعوته في البرلمان في اللجنة بتاع المجتمع المدني واخذ تدخل رائع جدا وتبنى مجلس النواب التدخل بتاعه.
3: نحكي في هذا بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية في مؤنسة ثقافية مع ضيفنا. لكن كما تعرفوا ديما بدايتنا تكون مع آخر الأخبار هكا نحلوا شوية الأخبار نحكي هكا على الـ 24 ساعة الأخرى شنو ما أبرز العناوين الموجودة هذا الكل أكثر في فقرة شفا مجديد. والبداية باش تكون مع الصحة العالمية وين تعلن أنه تم نجاح تونس في القضاء على الرمد لهذا مرض هو نعرفوه احنا من قديم الزمان موجود وين اعلنت المنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس انه البارح الخميس وانه تونس قد نجحت في القضاء على مرض الرمد وصفة هذه الخطوة بالانجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وهذا وين احنا باش نربط الخيط وانه نقولك لعقود منذ حتى قبل الاستقلال كان المرض هذا موجود
4: كان يفتك بالعديد من التونسيين والتونسيات مرض الرمد وأيضا عافاكم الله مرض الجدري والكساح أيضا ومرض السل هذا أمراض اللي كانت تفتك بالشعب التونسي قبل الاستقلال فالدولة الوطنية الحديثة أو الوليدة اللي معناها بعد الاستقلال بعد 56 ركزت على المسألة الصحية لأن النقاط اللي ركزت عليهم الدولة الحديثة هو التعليم النقل الصحة التعليم مثلا كان 32% من ميزانية الدولة للتربية والتعليم للتربية والتعليم ثم بالنسبة للصحة أيضا يتذكروا القدم شوية كيفاش كانت حملات في المدارس الابتدائية وفي الروضات وفي غيره مقاومة الرمد مثلا وإحنا نتحدث على موضوع الرمد اليوم إلى أن تم القضاء نهائيا على هذا المرض كما تم القضاء أيضا على فيروس الجدري وانتهى وأيضا الكساح عند الصغار تشوف أنت التلقيح يبدأ من من من الولادة
3: من الولادة
4: من الولادة حتى ما قبل الولادة ثم الأم تأخذ حقن وإلى جانب ذلك مرض السل اللي بأسف شديد عاد مؤخرا عن طريق الحيوانات
3: هذا يعتبر كبير إنجاز كبير
4: إنجاز كبير وهذا يجب نفهموه التوانس يجب نفهموه ويجب أيضا نركز على الوقاية
3: الوقاية هي الوقاية المهمة
4: هي الأساس الوقاية خير من العلاج يقولوا هكذا ولكن فعلا هي خير من العلاج بتطوير اللقاحات هذه والأشياء هذه تونس راهي قاعدة تقدم في تقدم كبير برشا على المستوى العالمي
3: بالأخص في جانب الصحي
4: وحتى الصناعة الدوائية
3: تونس في الانتاج
4: في الانتاج الأدوية الجنيسة
3: باهي برشا. دونك نتعديو لخبر آخر نرجعو للوطني نمشيو لولاية القصرين نحكيو على وفاة طفلة لخمس سنوات إثر تعرضها للدغة أفعى سامة وهذا اللي أفاد به عضو مجلس محلي بسبيطلة محمد الهادي العباسي اليوم الجمعة بوفاة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات إثر تعرضها للدغة أفعى سامة بينما كانت تلعب أمام منزلهم الكائن بإحدى المناطق الجبلية بسبيطلة التابعة لولاية القصرين مشيرا إلى أنه والدة الطفلة عثرت عليها متوفية على عين المكان. هيت خل نسمعوا تفاصيل في تصريح محمد الهادي العباسي عضو مجلس محلي بسبيطلة.
5: بالنسبة لموضوع البنية إيلين زغداني بنت رضا بن محمد بن عمارة زغداني بوها عامل يومي خرج الصباح للخدمة خرجت بنية بحكم عمرها خمس سنين بنية صغيرة خرجت تلعب ورا الدار وهم معناها محاذين الجبل تلعب الدار يمكنش كي فقدوها خرجت أمها تلوج عليها وهي تلعب ورا الدار لدغتها آفة توفت على علمك خرجوا لوجوا عليها يلقوها ورا الدار من يمكن لدغتها في صباها يلقوها متوفى مش منتشرة معناها بحس قلت لك يسكنوا بمحاذين الجبل بس في الجبل هم أول مرة تقع حالك هناك
3: تقريبا المدة هذه كلها نحكي على الأفاعي وشفنا الأفعى الضخمة اللي ظهرت مؤخرا سيدي بوزيد
4: في المدن
3: الكبيرة اللي تقريبا نحكي على 6 أمتار كان فيها نحكي اليوم على وفاة فتاة خمس سنوات الحاجة هذه تقريبا عنا سنين ما عادش نسمعوا باللدغة وبالأفاعي السامة المدة هذه الصفة هذه تقريبا على بكري بدأوا يخرجوا
4: ممكن على بكري أما في العادة في جهة الجنوب في الجنوب بشكل عام لدغات مثل هكذا لدغات من العقارب خاصة ثم في المستوصفات تلقى الدواء المضاد للساعات تلقى موجود لذلك يخطف الصغير أو الرجل اللي تقع لدغته ديركت مو للمستوصف من غير حتى ما يوصل المستشفى يعطيه الحقنة بعد يمشي المستشفى دونك ثم برشا يمنعوا من الحالة هذه ابني صغير وما فقدش لكن شوف كيفاش معناها أكيد يسكن خارج العمران لأن سبيتلة راي مهمة ومهمة جدا في تاريخ تونس سبيتلة راي كانت عاصمة كما كارتاج إذا كان نتغنوا احنا بكارتاج راي سبيتلة كانت عاصمة البيزنطيين سوفيتلة سماها الأمير الملك جرجير على اسم بنته سوفيتلة يحبها سمى عليها المدينة اللي أنشأها معناها مشي معناها يلزم زاد البلديات ويلزم عناية المواطنين
3: فوالا هذا اللي حبيت
4: كل تضاف الجهود للمقاومة
3: هيد خلنا نعطيك تصريح آخر لبشير البجاوي صياد أفاعي وثعابين يقول وأنه الأفعى التي تسببت في وفاة الطفلة تسمى الأفعى الموريتانية وهي من أكثر الأنواع انتشارا في تونس من الشمال إلى الجنوب مؤكدا أنها تعتبر من أكثر الأفاعي خطورة ونشدد البجاوي على ضرورة توخي الحذر والابتعاد على الأماكن المهجورة والمحاذية للأودية التي تعيش فيها هذه الأفاعي علما وأنه يمكن أن نجدها كذلك في المناطق السكنية ودعا البجاوي من يتعرض للدغة من هذه الأفعى وغيرها من الأفاعي السامة إلى عدم التحرك والتوجه إلى أقرب مستشفى دون ربط مكان الإصابة أو الجرح بتعلة خروج السم مؤكدا أن هذه الخرافات تزيد من خطورة الإصابة
4: أي هذه في نطاق الوقاية بالحق معناها أما مشكلة الأفاعي ولات في المدن وهنا وين تحمل الناس كل مسؤوليتها بدءا بالمواطنين المتساكنين الحياة هذه نظفوا الحياة نتاعهم ويتلهاو كذلك البلديات زادة يلزمها الأعشاب اليابسة هذيك
3: والأماكن المهجورة المنسية يلزمهم يتلفتونهم ويشوفوهم
4: الأماكن المهجورة هي مهجورة أنت حجمها مع الأرض سويها مع الأرض
3: تلقى مثلا ديار مسكرة مهجورة تلقى فيها هذيك كل شيء دونك
4: على فكرة يمشوا غاديك الجرذان يمشوا غاديك وهي تاكل من الجرذان
3: فما بنايات سي محفوظ موجودة في قلب المدن مهجورة ومسكرة
4: برشا منهم
3: ما شاء الله موجودة لكن زادة راي هذيك تجم تكون فيها أخطر كبير آخر
4: أكيد
3: نمشي لخبر آخر والجدل اللي ما يوفيش واللي مازال برشا حديث عليه هو سوم العلوش وسوم أضاحي العيد. اليوم تقريبا نسمعوا في برشا تصريحات, نسمعوا في برشا أرقام مفزعة. اليوم المواطن كي يمشي هي باع بالكبير تحية الأمل. نخرجوا للشارع نسمعوا أرقام خيالية, تجي تشوف الأرض الواقع كيف كيف تمشي كل بلاصة والسوم متاحة. اليوم كي نحكيه على سوم العلوش, يقول رئيس نقابة الزيتين بالساحلين عبدالله الصحراوي إنه سوم العلوش وصل لستة ملايين وخمسمائة.
4: ستة ملايين وخمسمائة.
3: احنا هاو باش نفهموا ونعرفوا على شنو يحكي بالضبط. تفضل
6: يا سيدي. باش نبداو بالعلوش ولا الكبش. هكا ماهوش علوش, هكا الكبش مش تبيع, هكا تحل من نوع السردي, هكا يتباع في سوق الروحية بخمسة ملايين وتسعمائة وخمسين سعر منطقي. هكا يتباع في سوق الروحية واشتراها في الشهر حطوا في بير الحطية في سوق بير الحطية بستة ملايين وخمسمائة. هكا يتحل رباعي من نوع السردي. تجم تقول هكا يتحل للنعاج. يعني احنا علاش طلبنا عديد السنوات توا وزارة الفلاحة باش يكون التلقيع الصناعي.
3: النوع السردي يتباع بستة ملايين وخمسمائة.
4: ايوه هذا اللي لقاه النعاج باش يجيبوا منه علالش قويين قويين في البنيه وعربي تقريبا العلوش نوع هذايا. ولكن مهما كان شنو سوم عجل معناها مش بقطع نظر على هذا. هذه حاله فرديه ما في المطلق في العام انه سوم العلوش غالي برشا.
3: الاثنين نحكيو على علوش من مليون و200 300 وانت طالع الزوز ونص
4: يعطيك الصح. مام حتى الثلاثه
3: حتى الثلاثه
4: هذا معناها فريمون مشكل. ثم مشكل وتكلم السيد رئيس الجمهوريه سابقا على مسالك التجويع
3: وتحدث على قوت المواطن مؤخرا.
4: قشار يزيد على قشار وقشار يزيد على قشار توصل للمواطن بك السعر ذاك. الفلاح ما يباعش بالسوم ذاك.
3: خلينا ندخله في الجانب الآخر. يقول لك اليوم الفلاح هو المضرور الأكثر وقاعد يبيع بسوم ماهوش. لكن اليوم كتر تخرج للشارع يقول لك أنا شريته من عند فلاح مليون وثلاثمائة مثلا ولا مليون وأربعمائة.
4: اي الفلاح
3: نمشي للسوق نلقى خوه نلقى زايد 100 ولا 200 يعني ما فماش حاجه كبيره.
4: لكن سمعت واحد مختص في الموضوع
3: حتى برشا ناس الاسبوع الفارط انا كحكينا زاد على العلوش والاسوام وكذا. وكنت انا وقتها حكيت وخاطبت الاستاذ قيس سعيد رئيس الجمهوريه وقلت انه سيد الرئيس لازم انت اليوم تهبط ميساج هبطنا للرحبه. شوف على خاطر اليوم فما غياب كامل لوزاره الفلاحه
4: عنده معلومات
3: وغياب كامل للتفقد والرقابه
4: وزارة
3: التجارة. هما زوز زوز وزارات. اليوم الفلاحة غايبة كشوفوا أسوام مشطة بالطريقة هذه والتجارة غايبة. وشكون اليوم اللي يعاني في هذا الكل؟ هو المواطن البسيط اللي اليوم ما عادش قادر اللي مثلا مرة في العام يشري كفحية هذيك. اليوم نحكيه على أسوام من 800 و900 تطلع تلقاها بمليون و300 مليون و300 تلقاها بمليون و600. وشنو النتيجة؟
4: أنا سمعت ما أغرب سمعت واحد مسؤول فلاحي الفلاح مسؤول كبير ايش يقول الفلاح يصرف على العلوش وهو في كرش امه. شنو الحكايه ذي؟ قلت شنو يصرف عليه وهو مازال في كرش امه؟ ما انا توا حتى المواطنه اللي عندها صغير في كرشها لازم تاخذ منحه الطفوله منحه العائليه. معقول هذا توا شنو يصرف عليه الفلاح؟ شو يصرف عليه ست شهور يرضى امه هو يصرف عليه شهر شهرين هكا وبعد يبيعه 800 900 مليون سي بوكو برشا معناها برشا المواطن برشا. شنو شريت المواطن توا؟ تيمو شوف الجانب الاخر من القصه. شنو شريت المواطن التونسي باش يقدم على علوش؟ هو مره في العام كما قلت
3: مره في العام
4: شي يضحي هكا يشبع بالعلوش ياكل منيح هو وصغيرته وصغاره يلعبوا بالعلوش وك السنه ذيك العاده ذيك اللي بقات معناها تشغل بال التوانسة نساء ورجال وصغيرات زادة كيف ايه تولي هذه زادة مضاربات فيها وجشع وقشر. يا سيدي وزارة على قولتك وزارة التجارة المفروض وزارة التجارة تعرفهم القشار شكونهم وعندهم بطاقات مهنية ولا لا ويخلص في اللي تاكس ولا لا. شو يدخل هكاك يدخل
3: هي ما نحن زاد ابار هذايا بار الرقابه لازمنا نعدلوا السوق زاد
4: اي باش تعدلها
3: نعدلوا السوق فوالا نعدلوا السوق انه ناخذوا بزمام الامور ونحاولوا نلقاو حلول عاجله. وثاني حاجه زاد اذا كنا احنا اليوم نحكيو على جفاف احنا مانيش في جفاف السنه تبارك الله الامطار تبارك وبرشا ناس مختصين يقول لك راهو العلوش سرح على فمه في البطح في الحشيش وفي كذا وكلي دونك علاش نلقاو في الارقام هذه يعني وقت اللي ما صبتش شتي شفنا نوعا ما فما اعتدال كي صبت جدا ولينا نسمع في ارقام خياليه
4: اي جوستمون
3: ربي راه يرحمنا بالماء
4: هذا اسم مقاومته بصراحه عن طريق وزاره التجاره ووزاره الفلاحه تحمل مسؤوليتها زاد شبيه جابده روحها من كل شيء
3: لا هي هي الاولى اللي لازم اليوم تاخذ بزمام الامور وتكون موجوده الحقيقه
4: لازم تقيم العلوش قداش يسوى عندها الامكانيه باش تقيم
3: هذا هو
4: تخلي اوبي الفلاح يقول لك انا صرفت عليهم مازال في كرش امها مو لاباس
3: صحيح
4: صرفت عليه في كرش امها انا سمعت هذه من
3: مسؤول اي دونك ان شاء الله تكون فما هكا اجراءات وحلول عاجله في جلب هدايا وهذا تقريبا ان شاء الله يا ربي مبارك على الجميع وعلى الامه الاسلاميه الكل هذا كل ما عندنا احنا في ايش فما جديد لكن احنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت نرجعوكم بعد لحظات.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: هلوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سايق الحرس خرج من خشمي وديجا في الاوتوروت ما حش النجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: هنا الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو أكسجين من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازال مواصلين معاكم ومازال باش نحكيو اكثر واكثر في الثقافه ومع ضيوفنا اللي باش نحكي معاهم في فقره مؤنسات ثقافيه. اليوم باش نحكيو على دور الجمعيات، التقييم الحالي للجمعيات الموجوده في المجتمع المدني، اهميتها ولانه كل الجمعيات قاعده تخدم في بكل شفافيه والا لا. تقريبا سي محفوظ هذوما النقاط اللي باش نحكيو فيهم اليوم.
2: اي اهم النقاط باعتبار ان حينما نتحدث عن مجتمع مدني لا يمكن أن يكون إلا من خلال الجمعيات، وجود الجمعيات والجمعيات تكون فعلا في النسيج المجتمعي. واليوم مطروح أو طرح منذ أسبوعين تقريبا نقاش في البرلمان التونسي حول دور المجتمع المدني ودور الجمعيات خاصة، وضيفنا اليوم اللي ممن حضروا في داخل أروقة البرلمان وقدم مداخلة قيمة وقيمة جدا حول الحياة الجمعيات وطرق منها تطوير الحياة الجمعياتية من خلال الجمعيات، تطوير أيضا عطاء الجمعيات وخدمتها لمصالح الوطن ومصالح العليا للوطن.
1: على ذلك احنا سعداء جدا باستقبال الأستاذ منجي مقني. صباح النور، مرحبا.
3: صباح الخير وأهلا وسهلا، وتحية لكم وتحية للجلاد وكل مستمعي الجلاد.
1: شكرا لك سيمون، جاتك صحة على قبول دعوتنا، وبدوره سي محفوظ باش يسلم عليك.
2: أي طبعا سلم عليها على أمواج إذاعة أكسجين أف أم، هذه أول مصافحة ستتلوها مصافحات أخرى
1: إن شاء الله. أستاذ اليوم كي نحكيه على الجمعيات وإلا دور الجمعيات في المجتمع المدني، هيد خلينا نفهمه ونشوفه الرؤية اللي موجودة حول الجمعيات في 2026 في المدة هذه الكل، وتقييمكم للعمل الجمعياتي بالنسبة للجمعيات اللي قاعدة تنشط في تونس.
3: صحيح، موضوع الجمعيات طبعا هو مهم جدا حظي باهتمام خلال على الأقل ما يقارب السنتين ونصف الأخيرتين بانطلاق النقاش على مستوى البرلمان مجلس النواب بمشروع أو مقترح قانون قد مبديه مجموعة من النواب، يعني 10 نواب كما ينص القانون، منذ أكتوبر 2023. مقترح القانون هذا بالطبع جاء كبديل للمرسوم اللي سبق القانون هذا واللي رأى النور في 2011 واللي لحد من هذا بالطبع هو ساري المفعول، هو القانون اللي ينظم عمل الجمعيات. لكن بالطبع القانون هذا أو المرسوم هذا يعني على أساس التجربة اللي صارت خلال السنوات الأخيرة كل وخاصة خلال العشرية 2011-2021 خاصة يعني برزت فيه العديد من الثغرات اللي أدت لمجموعة من النواب أنهم يتقدموا بمقترح القانون الجديد اللي تنظم الجمعيات، وهو طبعا قانون أساسي يعني. منذ ذلك الحين يعني حظي المقترح القانون هذا في العديد من الاجتماعات في صندوق اللجنة التقنية، يعني كنت أعرف أنه أي مقترح قانون

0: بعد عامين ونص لحد الان المقترح القانوني هذا مازال ما وصلش للمرحله هذه. يعني لجنه الحقوق الحريات قامت بالعديد من الاجتماعات لمختلف الاطراف، سواء كانت اطراف حقوقيه، اساتذه في القانون الدستوري، اطراف حكوميه خاصة منها وزارة المالية مثلا، وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات. استمعت كذلك لمؤسسات مختصة في المجال، كما قلوا على سبيل المثال محكمة المحاسبات، البنك المركزي، المجلس البنكي والمالي، إلى غير ذلك من الأطراف المعنية بالموضوع. علاش وقع الاختيار على بعض ربما الاطراف اللي هي مهتمه بالجوانب الماليه؟ ومن خلال المواقف اللي بدت من العديد من الناشطين في المجتمع المدني، يعني كانت تتعلق بنقطه اللي هي مساله التمويل او التمويلات، وخاصة التمويلات الأجنبية. يعني هي
1: تقريبا هذه النقطة سيمون جي اللي فيها إشكال كبير، وفيها برشا برشا برشا خلفيات وبرشا مشاكل قاعدة قائمة على التمويلات من خارج حدود الوطن. برشا تساؤلات تكون زادة فيها، هذه من أين هذه التمويلات؟ من المنظمة وإلا شكون اللي قاعد يمول في جمعيات هذه؟ هل أنه تم تطرق لجانب هذه اللي يعتبر هو الجانب الأهم والأبرز في التمويلات الخارجية؟
0: بالضبط بالضبط، هو التمويلات الخارجية هي بالفعل النقطة الأبرز. وإثارتها جاء على إثر تسجيل العديد من المظاهر واللي والعديد من الشبهات اللي طلبت في العديد من الأحيان تدخل الدولة كان حتى مبكرا، حتى ابتداء من سنة 2016 يعني، وامتدت إلى مؤخرا يعني في حتى في بداية سنة 2024 يعني. وتم حتى قرارات قضائية في شأن بعض الجمعيات اللي اتورطت في شبهات تتعلق بالتمويلات الأجنبية. هنا نجم نعطيكم صورة يعني على الإشكال اللي تعكس ربما الإشكال اللي وقعنا فيه خلال فترة معينة في المسألة هذه بتاع التمويلات الأجنبية. يعني أرقام اللي هي عندها دلالة على الناحية هذه. هو المرسوم 88 نفسه في فصله 41 ينص بالنسبة للتمويلات الأجنبية على إلزام أي جمعية تتلقى تمويل أجنبي أنها تقوم بإعلان سواء كان في وسيلة إعلام مكتوبة أو على موقعها الإلكتروني إن كان عليها موقع إلكتروني بالتمويل هذا اللي تتلقى بمصدر بمقدار ولشنو مخصص التمويل هذا بحيث يعني في الثغرات اللي برد تتمثل في أن العديد من الجمعيات لم تطبق هذا الفصل هذا الفصل 41 لم يطبق. يعني وقت نقول لك الجمعيات يعني تقريبا ما يفوق 550 جمعية سجلة
1: يعني رقم مفزع سيمون جي نحكيوا عليه.
0: رقم مفزع بالطبع، يعني ما علمتش ما انضبطتش لما ينص عليه القانون في مسألة تلقي
1: وقع مراقبتها سيمون جي هذه بعد ما منعرفش كي وصلت الأموال، بعد ما صرفت الأموال، وإلا ما تمش إعلام، دونك فما رقابة على في الجانب هذايا وإلا لا؟
0: هوني مثال مثال هذه نقطة هامة وحساسة هي مسألة الرقابة. يتضح أو نعطيك كذا هوني بعض الأرقام اللي تعكس في الناحية هذه بتاع الرقابة بالذات. يعني مثلا كما وقع إحصاء اللي توصل أنه في سنة 2017

0: جملة التمويلات الأجنبية بلغت تقريبا في سنة 2017 68 مليون دينار. هذه التمويلات التي وقع أحصائها يعني.
1: يعني هذه خلينا نقوله بلغة بلغتنا المعلنة.
0: أيوة.
1: هذه المعلنة.
0: لا اللي توصلت هي من الرقابة أن هي تحصرها يعني.
1: اللي حصرتها الرقابة يعني الهيئة الرقابية.
0: اتضح أنه 68 مليون دينار هي الهيئة الرقابة المقدار اللي هي في علمها به ولا هي مسجل عندها أقل من المقدار هذايا بنسبة 59%. يعني تم 59% من المقدار هذايا لا أثر له في هيكل الرقابة سواء كان بنك مركزي أو غيرها من هيكل الرقابة. في 2018 مثلا تحتد الناحية هذه يبلغ التمويلات الأجنبية مقدار 72 مليون دينار وفوق الموجود لدى هيكل الرقابة يعني المسجل لدى هيكل الرقابة 78% مجهول لدى هيكل الرقابة. يعني هنا بالفعل ثم مشكلة من حيث الرقابة أنه ما وصلتش أنه تقوم بعملية المراقبة وتكون على علم بكل التمويلات الأجنبية الواردة على البلاد مصادرها وقيمتها وإلى غير ذلك.
1: هل أنه اليوم سيمونجي الجمعيات اللي تاخو في الأموال التمويلات الأجنبية يعني تعطي التفاصيل لهناك تستلم الأموال ذي للهياكل للهياكل المعنية بيان سور بالشأن الجمعياتي تعطي التفاصيل قديش المونطون شكون المصدر التمويل شكون الأشخاص فانو إطار تندرج هالاتفاقيات ولا هل التمويلات هذه هل أنه هذا موجود عنا نحن اليوم في إدارتنا تمشي بتشوف كل جمعية شنو التمويلات متاعها موجود هذا مكتوب وإلا هذا مش موجود يغيب اليوم.
0: لما يلزم هنا باش نفهم المثل ونحطوها في إطارها أنه الأرقام هذه والوضعية هذه أساسا ارتبطت بفترة معينة اللي هي العشرية اللي نعرفوها الكل واللي شرت فيها نوع من الفوضى ومن الانفلات اللي يخلي انه العملية الرقابة ما كانش تنجم تتم او ما تمتش على كل امامنا احنا وقايع يعني احنا ما نستندو في الاخير يجب الاستناد للوقايع وللتجربة شو عطات التجربة عطات انه نقطة الضعف كانت في الناحية هذه انه التمويلات الاجنبية ما كانش تحظى بالرقابة الضرورية وهنا جاء هذه كانت من دوافع التقدم بقانون أو بمقترح قانون اللي يحاول يتجاوز السلبية هذه اللي توجدت في المرسوم لأنه المرسوم يعني اقتصر على ظرف مسألة الإعلان يعني أنك أنت كجمعية تاخو وتطلق تمويل أجنبي اللي يجب تعمله أنك تعلم بإصدار يعني حاجة في وسيلة إعلام مكتوبة وعلى أو تبعث رسالة مضمونة الوصول لرئاسة الحكومة للهيكل المسؤول عن الجمعيات في رئاسة الحكومة وهذا المفروض كما هنا التساؤل يكون هو المشروع اقتراح المقترح القانون الجديد شو هو الإيجابي الجديد في المسألة هذه الإيجابي الجديد وفي فصله 26 من القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات هو أنه أخضع تلقي التمويلات الأجنبية لترخيص مسبق من الهيكل المسؤول على الجمعيات في رئاسة الحكومة واللي حاليا الهيكل هذا يترأسه الكاتب العام لرئاسة الحكومة. يعني أنك أنت كجمعية ما عندكش الحق أو يمنعه أنك تتلقى تمويل قبل الحصول على ترخيص من الهيكل المسؤول على الجمعيات. وطبعا بطبع أنتي وقت اللي باش تعمل الطلب هذايا باش تذكر المصدر بتاع التمويل هذايا ومقداره وشنو الغرض منه يعني. هذا اللي جميل جديد. وبالطبع هذا من شأنه أنه يعاون المؤسسات الرقابة على أن تحصر وأن تتحكم في المخاطر المرتبطة بالتمويلات الأجنبية.
1: باهي برشا. تقريبا هذه نقطة وجانب مهم، وأن اليوم تكون فما الرقابة بشكل دائم. خلينا نفهم اليوم التمويلات ولا الأموال اللي قاعد تدخل لتونس خارج حدود الوطن من وين، وشنو الغاية نتاعها، شنو مبتغاها، ونعرفوا أنه احنا شدنا الانفلات تذلك كبير في فترة زمنية معينة، نحكيه على العشرة السوداء. وفي الوقت ذاك كانت فما برشا تمويلات كبيرة موجودة من الجمعيات، وكانت وقتها لغايات كلها انتخابية، وكانت وقتها فما برشا مشاريع قاعدة صايرة، وبرشا خدمة قاعدين يخدموا فيها برشا جمعيات. لكن في الوقت هذا ما عادش موجودين. يعني الناس محفوظ كي نحكيه على جمعيات اللي تكون موجودة كان وقت اللي فما الفلوس وفما الحركة، قلوا احنا بلغتنا احنا العامية، وقت اللي تختفي الأموال وتختفي التشكيلات الكل تختفي هاي.
2: أنا خير نرحب بضيفنا الكريم العزيز الأستاذ منجي مقني، المناضل الوطني الشهير المعروف بمواقفه الوطنية المشرفة. حبيت نقول أو أسأله، هل وقع التداول في مجلس النواب وسيتحضر في مجلس النواب ووقع الحوار معه، هل وقع التطرق إلى أن الأموال هذه اللي جات للجمعيات هذه هل صرفت فيما في الاتجاه بتاع الجمعيات أم صرفت في أغراض أخرى؟ ما يبدو أن هذا في العشرين السوداء كما شارت زميلتي رنا طرابلسي أنه صرفت في الأحزاب السياسية، خاطت بها انتخابات وشرت بها ذمم وإلى آخره، هل وقع تطرق إلى هذا؟ وهل في القانون الجديد وقع سد الباب على الناحية في الناحية هذه؟
0: وقع سد الباب، وبالفعل هو القانون مقترح القانون حظي بيومين دراسيين على مستوى البرلمان في نطاق الأكاديمية البرلمانية، وهذه بالطبع مؤسسات البرلمان أكاديمية برلمانية تطرح فيها القضايا اللي فيها نقاش، وتجمع العديد من الأخصائيين، العديد يحضرها العديد من النواب، يحضرها الطرف المبادر اللي يقدم الطرح، ويحضرها كذلك خاصة المسؤول أو المنتمين للجنة المعنية بدراسة المقترح وتقديم التقرير للجمعية العامة. مثلا آخر يوم دراسي وقع في الموضوع هذا كان تقريبا منذ شهر، وبالطبع حدث فيه نقاش كبير في المسائل هذه، وتركز بصفة خاصة على النقاط هذه اللي كنت نتحدث فيها أنت سيادتك وتحدث فيها المحفوظ، يعني اللي هي تتعلق بوجود أجندات كانت مرتبطة بالتمويلات الأجنبية هذه، اللي هي سواء كانت في علاقة بالإرهاب في وقت من الأوقات، كانت علاقة يعني تمويلات مصادرها فيها شبهة، أولا هي قيمتها كبيرة تمويلات هذه ومصادرها كيف، يعني مثلا مجموعة من الجمعيات كانت تلقات تمويلات من سوروس، جورج سوروس اللي هو معروف صاحب شبكة جمعيات دولي على المستوى العالمي، وكانت العديد من الجمعيات في تونس تتلقى في تمويلات من جورج سوروس اللي هو أمريكي صهيوني، يعني اللي هو صهيوني أمريكي يعني. وقعت ثم كذلك حاليا مثلا بعض التمويلات اللي لحد الآن راهي يعني مثلا ما زالت قائمة، يعني مثلا تمويلات مرتبطة بأجندة بتاع توطين
2: أفارقة
0: مهاجري جنوب الصحراء في تونس مثلا. يعني تعرفوا أنتم زاد مثلا أنه بعض الجمعيات ما يسمى بجمعيات مجتمع المين، اللي هي بالطبع مرتبطة بأجندة نتاع ضرب الثوابت المجتمعية للشعب التونسي كيف هي، وهذه كلها وقعت فيها تحركات على مستوى رئاسة الحكومة مثلا كان في 2016 في أسر الحكومة أحصات مثلا 157 جمعية لشبهة علاقة بالإرهاب وعلاقة بالتكفيريين وغسيل أموال.
1: يعني لهنا سيمون جي نحكيه على أرقام مفزعة ونحكيه على تمويلات وعلى شبهات وعلى فلوس كبيرة قاعدة تدخل اليوم لتونس جراء مثلا يعني اتفاقيات وإلا برامج بين أطراف معينة واللي في وقت معين خدمة أجندات سياسية موجودة في البلاد وشهدنا هذا الكل وعشناه وتبعناه. اليوم سيمون جي قبل ما نختم معاك الوقت بدا يدهمنا، هل انه احنا اليوم في تونس قادرين باش نوقفوا النزيفه ذي نتاع التمويلات الخارجيه ونحطوا بنود وقوانين واسس باش انه النزيفه ذي يقف والا لا؟ هذا سؤالي.
0: لا شوف قادرين، نعتقد انه قادرين بالباهي. اولا مثلا نعطيك فكره على الاطراف، خاصه موقف الاطراف المختصه اللي شاركت خلال سنتين ونصف هذوما في ابداء ملاحظات حول مقترح القانون وفي مسك الجوانب السلبيه لمرسوم ونقاط الضعف اللي موجوده في مرسوم 88 لعام 2011. يعني واضح انه بالنسبه للاطراف المختصه اللي تكون البنك المركزي، محكمه المحاسبه، الاطراف الحكوميه الى غير ذلك الاطراف هذه، يعني هي عندها وعي واضح بمخاطر التمويل الاجنبي. وتطلب تقول انه تحسين في مستوى الاداء القانونيه. مطلوب ليش للتحكم في المخاطر. يعني انت محكمه محاسبات مثلا يقول لك انا في حاجه لتحسين الاداء القانونيه، لتحسين اذا القانون اللي ينظم الجمعيات في تونس. نجم انا نتحكم في المخاطر، احنا نشوفه في المخاطر قدامنا. لكن فيما يبدا القانون ما يتوفرش فيه الفصول المطلوبه وبالطريقه المطلوبه، هذا باش ينعكس على
1: ما نجموش هما باش يحكموا فيهم ولا نجموا يتبعوا باريحيه.
0: فوالا. وكذلك مثلا يقول لك هذا راهو شيء طبيعي انه اي قانون يلزم تقييم دوري ضروري. يعني
1: صحيح،
0: يعني وقت ما تعمل قانون تتعدى فتره كامله تشوفوا في التجربه شعطاء وعلى اساس التجربه هذه باش تعمل.
1: مهم جدا سي مونجي، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. كان حاضر معنا الأستاذ مونجي مقني، كنا نحكيه على دور الجمعيات، تقييم الجمعيات، القوانين الجديدة، المقترحات، الجلسة اللي كانت واللي سهرت واللي تحكي فيها في عدد
2: النقاط
1: في البرلمان في مجلس نواب الشعب، وإن شاء الله نشوفوا على الأقل تغييرات ونوقفوا نزيف التمويلات الخارجية، واللي نعرفوا أنه تونس في الآونة الأخيرة شهدت وأنه أموال ضخمة وضخمة جدا، منها كما كان يحكي في الإرهاب، وأيضا زيدا في الحملات الانتخابية في الشأن السياسي، وأيضا في عديد النقاط بينهم زيدا موضوع الأكبر والأبرز هو الأفارقة جنوب الصحراء اللي دخلوا بعدد كبير لتونس، هذا وراه برشا جمعيات وكما تعرفوا أنه وبرشا فلوس، وأنهم يقول لك اليوم فما أكثر من 500 جمعية تاخو في التمويلات المشبوهة هذية. دونك لهنا نحكيو على رقم مفزع، وإن شاء الله نديركو الأمور هذية وتكون فما أكثر رقابة وشدادة في الجانب هذية. احنا فتنا وقت البيبي زي ما نخرج سمون نسرين تخرج لنا
2: الغزوة هاي لهنا زيدا. الحوار مع سلمونجي كان شيق جدا، ونحيوك هذه أول مصافحة
1: وإن شاء الله يكون
2: مصافحات أخرى
1: إن شاء الله يكون ضيفنا مرة أخرى. احنا مواصلين معاكم في استغلاغوت، نرجعوكم بعد الفاصل.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. الكونفور تبدأ من أول لحظة، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: ودي عام راديو وصلنا الماضي ساعة وثمانية دقائق على موجة إذاعة أكسجين إف إم وحنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت. لكن الحقيقة عندي سبيسيال ديديكاس وحنا نكون سعداء جدا هكا كي يكون هكا فما بيبي جديد تولد ويكون هكا قريب برشا منا. وحنا اليوم كي نحكيو على جد أمين, نحكيو على ميزون جوليا, نحكيو على مدام وحيدة اللي اليوم نزاد لها وليد جد أمين. إن شاء الله مبروك يا مدام وحيدة, يتربى في عزكم إن شاء الله, وإن شاء الله ألف مبروك زيدة الراجلك وليد, وأيضا زيدة للبنوتة جوليا اللي هي زيدة اليوم سعيدة جدا باستقبال خوها جديد جد أمين. إن شاء الله مبروك عليكم يا ربي, إن شاء الله يكون بالرزق يا ربي, إن شاء الله بذرية صالحة, وإن شاء الله ربي تكون في خير وصحة وعافية. وهذا سبيسيال ديديكاس يجيك من عند إذاعة أكسجين إف إم, من عند سيرفيس كوميرسيال وكل العاملين بإذاعة أكسجين, نظرا وانه ميزون جوليا هو البارتنير نتاعنا الاوفيسيال اللي ديما حاضر معانا وديما معاه احنا متمتعين بالجمال. وكي نحكيو على ميزون جوليا نحكيو على الدليل اللي تلقاوه ديما مع مدام وحيده.
1: مبروك مبروك يا حياه قلبي, مبروك هالفرحه فرحتنا.
0: ألف مبروك المدام وحيدة بمناسبة ولادة ولدها جديد جد أمين, إن شاء الله يا ربي يتربى في عزكم. لكن زيدا وحنا نحكيو على الحاجات المفرحة والحاجات هكا المزيانة, أنا الحقيقة عندي ديديكاس سبيسيال برشا برشا اليوم. والحقيقة اليوم كي باش نحكي على الإنسان هذية تو ديجا قاعدة تسمع فيا, كان تسمع وزمرو كنت تسمع فيا, نحب نقول لك الحمد لله على سلامتك. نحكي اليوم على مرت عمي اللي اليوم رجعت لتونس ورجعت لنا ورجعت العائلة الكبيرة, عائلة طرابلسي اللي الحقيقة غابت علينا مدة كبيرة, كانت بحذا ولدها. قلها الحمد لله على سلامتك يا مرت عمي, إن شاء الله تنور دارك وراك خليت علينا بلاصة كبيرة برشا, بلاصتك ديما بحذينا. الحقيقة صحيح لازم تمشي تطلع على ولدك, لكن زيد البلاصة الكبيرة ديما بحذينا, أنت ونيستنا وأنت الكبيرة متاعنا في العائلة الكل. وإحنا ديما كي تكون انت موجوده تكون عندنا هكا الطمانينه ونكونوا ديما فرحانين, وان شاء الله ربي ديما تكونوا ملمومين في الخير. وذيره وسبيسيال ديديكاس من عند فامي ترابلسي, من عند ولاد سليفك الكل بما فيهم بنتك خوله اللي معاك توا, وائل ورضوان خويا اللي يصر ومصر, وانا والاولاد الكل باش ما نقعدش ما ننسيش يعني الاسامي ويتغشوا عليا. احنا فرحانين برشا اللي انت رجعت لتونس ورجعت لنا, ان شاء الله ربي يوصلك سالمه. والأكيد أنا ديما أقولك الحمد لله على سلامتك.

الحمد لله على سلامة الناس الكل زادة اللي يروحوا اليوم إن شاء الله يا ربي ديما هكا تكونوا ملمومين في الخير. بنا باش نخليكم مع أغنية راغب علامة. الحمد لله على السلامة وهنا راجعين.

0: sur la route كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سوغ لا روت ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع وباش نمشيو نعملوا طلة على دار الثقافة غزالة. وكي نحكيو على دار الثقافة غزالة نحكيو على عديد الأنشطة الثقافية في إطار الدورة 35 لشهر التراث اللي انطلق من 18 أبريل يتواصل حتى 18 مايو كل عادة كيما كل دور الثقافة اللي قاعدين يحتفلوا بالجانب هذايا. وشفنا عديد الأنشطة المهمة في دور الثقافة واليوم تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الذاكرة والتراث بغزالة اللي يندرج ضمن الدورة 35 لشهر التراث. انطلقت الصباح الفعاليات هيت خنشوفوا الأجواء كيفاش كانت في دار الثقافة غزالة مع زميلنا خالد الهذلي. صباح النور مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين، تحية ليك رانيا، تحية للسادة المستمعين وأيضا المستمعات إذاعة أكسجين، ويعطيكم الصحة في هال مبادرة طيبة وأنه تغطي كامل مناطق ولربوع ولاية الزرق خاصة في مجال الثقافة.
1: شكرا لك خالد، يعطيك الصحة أنت زيدة على المواكبة والمتابعة. هيت خنشوفوا كيفاش كانت الأجواء اليوم الصباح.
2: هو غزالة اليوم تحتفي بالتراث وفن العمارة في الدورة الثالثة، هو لملتقى الذاكرة والتراث التي تحتضنها مدينة غزالة وبالخصوص دار الثقافة غزالة من 15 إلى 18 مايو 2026. فعاليات الدورة هذه بتاع الثالثة ملتقى الذاكرة والتراث بغزالة وذلك هي ضمن فعالية كبيرة وهي الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة بتنظيم هو مشترك بين دار الثقافة ومعهد غزالة وعدد من الهياكل المحلية معتمدية غزالة مشكورة، أيضا بلدية المكان مشكورة زادة كيف بدعم من مندوبي الجهة والشؤون الثقافية والعراقب في فوز بن جيرات أكيد وأنه الخليط بتاع الناس الكل اللي نحطه دينا في دين بعضنا باش نحاولوا أن نوصلوا صورة مزيانة لمدينة غزالة كيف لا وهي تحتفل بذكرى ثالثة للتراث. دونك اخترنا سنة وأنه الموضوع الهام وهو الذاكرة والتراث بغزالة وخاصة العمارة فن العمارة بالتحديد. اليوم تضمن البرنامج انطلقنا صباح تحت إشراف المعتمدة غزالة وأيضا مديرة المعهد كاتب العام المكلف بتسيير بلدية غزالة، أيضا بعض الفعاليات الثقافية، أيضا الحرفيات، معرض مجمع دادة كيف اللي هو مشارك بثلاثة حرفيات، بعض الحرفيات الموجودة في ماطر كيف كيف، أيضا ريبيكا متاع ماطر كان حاضرة، أيضا كيف كيف المجلس المحلي كان حاضر، العمد كانوا حاضرين، الزملاء يعني الزملاء متاع دار الثقافة وأيضا المؤثرين وأعوان كيف كانوا حاضرين. البرنامج كان ثري جدا، عنا الحرف وانتقلت بالمعرض للحرف الفضاء متاع دار الثقافة، أيضا معرض صور غزالة الذاكرة المعمارية وتم تأسيس المعرض هذا من قبل الزميل والصديق والمنشط أيضا زهير البجاوي، أيضا معرض الصور هذا يحكي لها تاريخ كيفاش تشهد على شهادة ماطر على غزالة على يعني التاريخ وفن العمارة كي كان موجود، يعني لقاو حتى يعني لقاو منحوتات تعود انه ما غزالة كانت ولا رقب يعني اللي هي تنتمي الى غزالة هي اول بلدية رومانية موجودة. دونك الحاجات هذه مهمة جدا للأطفال وخاصة جاءوا مدارس من جمجلطة أيضا من أرياف غزالة ولاد المي، دونك مدرسة الابتدائية ولاد المي وأيضا المدرسة الابتدائية الحي الجديد جاءوا بكثافة، ودونك كانوا لابسين اللباس التقليدي وتم يعني عرض للباس التقليدي في وسط المعرض هذا. ايضا فما المعرض الاخر ولا الانشطه الاخرى اللي صارت في فضاء معهد الزباله، معرض انتاجات تراثيه، ايضا ورشات كيف كيف رقص غناء شعر كله التراثي، دونك اكله شعبيه كانت موجوده في معهد. ايضا من الورشات اللي موجوده في دار الثقافه واللي اثرهم الاستاذ بسام الغاني، خاصه معرض الانتاجات التراثيه، ايضا ورشه في هي معرض، وايضا ورشه في الخط العربي وخاصه الاندلسيات. دونك هذه الكل مع انه ثم عرض لسرج الخيل، ايضا كان في دار الثقافه شعر وغناء، وايضا الرقص بالجلاد، وايضا بشوارع مدينه غزاله زاده كيف كيف من دار الثقافه الى بطحاء السوق كان عرض كبير وفيه الفرسان وفيه زاده الفلاندا اللي لابسين اللباس التقليدي الجميل نتاعنا اللي رجعنا لاصالتنا ونفتخروا به كي نكونوا موجودين وخاصه كي نلبسوا. دونك انا بيديك زاده كيف كيف ارتأيت وانه باش نلبس زاده كيف كيف كيفهم هما نلبس اللباس باش يكون باش نكون تابع المنظومه ولا تابع الديكور الموجود. دونك هذايا
1: الحقيقه يعطيكم الصحه خالد على الخدمه الكبيره.
2: موجود في بطحاء الحي، مازلت بعض فيكم من بعض على الصفحه الرسميه في دار الثقافه بغزاله الصور اللي توثق التظاهره هذه ولا الانطلاقه الفعليه نتاع التظاهره هذه. ايضا بعد شوي باش تكون فما عندنا مداخله حول فن العماره تقدمت باحثه في علم الاثار ايمان طرابلسي، ايضا باش يكون فما عرض مسرحي من انتاج نادي دار الثقافه وايضا معهد الغزاله بالشراكه مع معهد الغزاله وعد المدر، وباش يكون عندنا بعض المشاركين ولا الحرفيات نقدموا لهم تكريمات على المشاركه نتاعهم، وايضا المشاركين خاصه في الورشات باش يكون غدوه يعني تواصل المعرض، معرض اللي في دار الثقافه باش يتواصل. ايضا نهار 18 كيف كيف يتواصل المعرض قبل نهار 18، عندنا نهار 17 يوم الاحد 17 ماي تكون فما زياره ميدانيه الى منجم جلسه والمخلفات نتاع منجم جلسه من الحاجات المعماريه الموجوده في المنطقه هذيك. ايضا باش نمشيو لمنطقه ركب مع صغيرات كيف كيف باش نتعرفوا على بفن العماره بالجهه، ايضا باش يشوفوا تاريخ غزاله وتاريخ ابنائها، يعرفوا شنو هي غزاله شنو هي كانت موجود في غزاله. دونك هذا يساعدهم في الدراسه، يساعدهم كيف كيف في باش يثقفوا باش
1: مهم جدا خالد اليوم تثمين التراث التونسي، وايضا زايده هالفعاليات الدوره 35 لشهر التراث، وانه جانب مهم اليوم صغيراتنا يفهموا تراثنا، يفهموا شنو عندنا شنو اللي ما عندناش، على خاطر اليوم تقريبا التظاهرات هذه مهمه برشا باش تنمي قدرات الصغار ويعرفوا تاريخهم، يعرفوا موروثهم الثقافي والمادي. شكرا لك خالد الازلي على كل هذه التفاصيل، واحنا مواصلين معاكم في سور لا روت، نخرجوا فاصل بعد نشرة الاخبار مع زميلتي مرام الهذلي وهنا راجعين.
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي. ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بني. داناو تناوش بالصحة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
4: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا سمحت السلطات التونسية المكلفة اليوم بمغادرة المنصة البترولية وجرار البحرية المياه الإقليمية التونسية نحو وجهتهم النهائية في إحدى الموانئ التركية أين سيتم تفكيكها، وذلك إثر رفع العقلة التحفظية المضروبة عليهما، وذلك حسب ما أفاد به المكلف بتسيير الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت ماهر خشارم، حسب ما أفادنا به الزميل طارق جبار. نظرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى ببنزرت في اجتماعها الملتئم أمس بمقر ولاية بنزرت في الإجراءات الكفيلة بتأمين إنجاز مشروع تطوير ميناء بنزرت منزل بورقيبة والبالغ اعتماداته أكثر من 35 مليون دينار. وعلى إثر ذلك الاجتماع تقرر عقد جلسة عمل عشية اليوم الجمعة بمقر معتمدية منزل بورقيبة بحضور أعضاء المجلس المحلي ومكتب الدراسات المكلف وبقية المصالح المركزية والجهوية والمحلية ذات العلاقة لعرض مجمل تفاصيل الدراسة والتداول بشأنها، لما من شأنه أن يسهم في مزيد تعزيز اندماجية المشروع في محيطه وتأمين كل ظروف النجاح لانطلاق الأشغال خلال شهر جوان المقبل. وعلى الصعيد الوطني أودع مؤخرا 40 نائب بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز بناء على دفتر نقل المتقاعد يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى أمر. كما ينص مقترح القانون على تمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل على 30% على تعريفات النقل الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة وفق شروط تثبت بأمر. وفي الجانب الصحي اقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. ويتضمن المقترح أيضا أحدث مسلك خاص بالمتقاعد داخل المستشفيات العمومية بما يضمن لهم أولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية، وذلك بقرار يصدر عن وزير الصحة. أما على المستوى السياحي والثقافي فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفات المعتمدة بالنزل وبالمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. أكدت الحماية المدنية أنه مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة. هذا ودعت الحماية المدنية اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك كافة المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع، كما شددت على أن الوقاية مسؤولية مشتركة وأن حماية أراضينا تبدأ بالوعي. وجهت غرفة التجارة والصناعة بتونس دعوة إلى المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة لمعرض حلال إكسبو 2026 والقمة العالمية 12 للحلال التي ستستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 نوفمبر 2026. ويعد هذا الحدث الاقتصادي الأبرز عالميا في قطاع الحلال، حيث يمثل تمثل منصة دولية تجمع آلاف المهنيين بمن في ذلك المعارضين والمستثمرين والمشترين الدوليين وصناع القرار من مختلف القارات، مما يوفر فرصا هامة للشركات التونسية الراغبة في توسيع نطاق أنشطتها على الصعيد الدولي. وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد ولكنها تواجه صعوبات، موضحا أن فرص التسوية الدبلوماسية أو احتمال العودة لحرب شاملة قائمة وأنهم جاهزون للسيناريوهين. وأضاف أن إيران منفتحة على دور للصين في حل النزاع في الشرق الأوسط، متابعا نحافظ على فترة وقف إطلاق النار رغم هشاشتها لإتاحة مجال للمساعي الدبلوماسية. نحن لا نثق بالأمريكيين وهذا هو العائق الأساسي في وجه أي من المساعي الدبلوماسية. نهاية المواد الإخبارية منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: داوود كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سوغ لاغوت ومواصلين معاكم بالتهاني والاحتفالات
2: طبعاً.
1: والعيد ميلادات. اليوم نهار حافل كله أفراح، إن شاء الله يا ربي أياماتكم الكلها فرحة وبهجة وسرور، وإحنا نقولوا عيد ميلاد سعيد للبنوتة التحفونة داليا، إن شاء الله كل عام ويا حية
2: داليا الصادقي. داليا الصادقي تولدت نهار عيد ميلادها، هو عيد وطني بصراحة تزامن مع عيد الجلاء الزراعي 12 ماي. الجلاء الزراعي 1264. شوف الدنيا كي تدور، بعد يجي شاب من بنات تونس تولد نهار 12 ماي 26.
1: باهي
2: باش 26 دونك ان شاء الله تتربى في عز والديها بوها خليل الصادقي
1: اللي هو ولد خالي
2: اللي هو ولد خالي. كل البنوته تشبه لك، عندها
1: تشبه لي ليا
2: الملامح، عندها الملامح
1: تشبه الميمة
2: طبعا طبعا طبعا، تشبه لعزيزتها وتشبه لامها الحقيقه.
1: تحيه السيده
2: سرور اللي نقولوا نهنيوك بالمولوده الجديده، وان شاء الله تتربى في عزك انت وعز بوها بيسير، وجدها خالد وجدها طبعا بطبيعه الحال، وربي يعطيها الوقت الطيب ان شاء الله، ونشوفوها مالية الدنيا ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله بطول العمر يا ربي. هابي بيرثداي تو يو، ان شاء الله يا ربي يفضلها، وان شاء الله تربى في عزكم يا ربي، ان شاء الله تشوفوها ناجحه ومتالقه ومتميزه يا ربي. هذا سبيسيال ديديكاس اليوم لداليا اللي تحتفل بعيد ميلادها.
2: انا قلت ما الاسم اخترته
1: غاليه وداليا يمشي على اسم عزيزتي،
2: على عزيزه ابوها
1: اللي هي عزيزتي انا زاده
2: اللي هي
1: ربي يفضلها ميمة
2: ويعطيها
1: طول العمر يا ربي، وزيدا ان شاء الله كل عام وهي حيا بألف خير يا داليا.

0: مازلنا مواصلين بالاحتفالات وبالعيد ميلادات وبالأجواء الطيبة. اليوم عيد ميلاد سعيد للمتابعة الوفية لأكسجين فام مدام عواطف الجندوبي أستاذة الفيزياء، تحتفل اليوم بعيد ميلادها. سبيسيال ديديكاس من عند بوها محمد الجندوبي، خواتها نجيب ومهدي وأمال يهنيوها بعيد ميلادها، وأختها زادة مدام ألفة جندوبي اللي هي رئيس التحرير نتاعنا. نسيت روحها.
1: هذا انت بليس سمي، قلت محمد سميت أمال، سميت أمال، انا قلت تكون من
0: ألفة. لا ومدام ألفة جندوبي زاد تمنى لك كل عام وانت حي بالخير يا عواطف. يقول لك ان شاء الله كل عام وانت هذا عام جديد في عمرك مليان بالخير والصحه والفرحه، ربي يسعدك ويهنيك. وما ننساوش زاده اوكي انا سبقتك مدام ألفة وانت سبقت روحك من بعد. دونك من عند مدام ألفة جندوبي اللي هي اختك تقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير، وانت الاخت الكبيره الأجمل.

0: أجمل والأكثر نقاء ورقي. كل عام وانت نور للقلب وفرحة للعين وأمان للروح وعطر للهواء الذي نتنفسه. عيدك مبارك يا غالية، إن شاء الله كل عام تحيب ألف خير يا مدام عواطف.
1: عيد ميلاد سعيد إن شاء الله، ورب يسعد به محمد
0: إن شاء الله،
1: وبينشيله ألفة وأمال وفريق الكل
0: إن شاء الله ربي يفضلها، وإن شاء الله ربي يفضلكم الكل بعثكم يا ربي. سبيسيال ديديكاس هذا يجيك من عند عائلتك الكل، يهنيك بعيد ميلادك يا مدام عواطف، من عند عائلة جندوبي الكل يتمنى لك كل عام وانت حي بألف خير.
2: ومن قلبي
0: كل عام وانتم حيين بألف خير للناس اللي مولودة اليوم 15 مايو، واللي مولودين في شهر مايو الكل، إن شاء الله يا ربي طول العمر، إن شاء الله ربي يفضلكم، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل، إن شاء الله ديما أياماتكم الكلها فرحة وبهجة
1: للآلام. للآلام نهار الأحد في 11 في دار الثقافة في مطر لقاء مع الدكتور مصطفى التواتي اللي اكتشف أثري رائع جدا في منطقة بهاية اللي هي بحث جومين، منطقة أثرية قديمة، هو اكتشف فيها أثار، فيها أثار كبيرة ياسر رومانية، منها بالسادة اللي يهتموا بالتراث ماذا بنا في ولاية بنزرت يكونوا حاضرين نهارتها ويطلعوا على النقاش اللي بش يدور مع الدكتور مصطفى التواتي، خاصة وانه أصدر كتابه في الموضوع هذا.
0: إن شاء الله ميلاكم موعدكم نهارة الأحد في دار الثقافة ماتر لحديش، دونك الموعد تكون غادي موعد ثقافي مهم جدا جدا. شكرا ليك سي محفوظ، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل، وشكرا ليك أيضا زيدة على الميسيون هذه المزيانة اللي كل نهار جمعة يكون لقاء الحقيقة مميز ومثمر، يعطيك ألف صحة. تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني اليوم، تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة النسرين وأمل في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت ميكرو، كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
1: تحية
3: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.
4: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين أف أم، صوتكم.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وملقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وملقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: الدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولا بيانفي تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: ريحه الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكايه ترويقه الصباح لبنينه تبدا بها نهارك صح ترويقة من المالح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
0: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه

0: الحكي اللي تسمع فيا. أين فروزي صاحبك الجديد؟ كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زينا لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène. حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مساء نور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالجميع. مواد جديد من حديثنا سبور اللي يتزامن مع نهاية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مازالت لنا الكرة، مازالت في تونس المسابقات، مازالت بلاي أوف ولا باراج الرابطة المحترفة الثانية، ومازال لنا مسابقة كأس تونس اللي باش يكون فيها تنافس كبير في الفترة القادمة. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي باش نرجعوا على تتويج النادي الافريقي بالبطوله، باش نرجعوا على مغادره ثلاثي للرابطه المحترفه الاولى واللي امبارح تاكدنا في ثالثهم اللي هو الشباب القيروانيه. للاسف هذا الصرح الكبير في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ضيع ثوابته في العوام الاخرى، ولا ما عادش عارف كيفاش حتى يكون موجود في الا وكيفاش يقعد في الا. نفس الشيء كنا نجمو نحكيوا الكلام هذا على الامبي البيجي البارح، كيف اللي ضمن بقائه في اخر جوله. نحكيوا زاد كيف على نادي رادي البنزرتي والموسم نتاعها وغضب الاحباء من الاداء اللي كان موجود، لكن ديما الامل بالنسبه اليوم في كاس تونس بما انه الموسم مازال ما وفاش عند النادي رادي البنزرتي، ومازال سنه في مسابقه كبيره وكبيره برشا تجم تحلوا حتى ابواب مسابقه قاريه وكاس كونفدراليه الافريقيه. 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا بعد اقل من ساعه. زاد كيف الناخب الوطني صابري لموشي في احد نزول الضاحيه الشماليه في تونس باش يمدنا بقائمه المنتخب اللي باش تمشي للمونديال، وظهر لي السوايع هذية بالذات من هنا الغدوه تقريبا نعرفوا كل الفرق اللي باش ماشيه للمونديال شكون باش يكونوا ملاعبيتها. صراحه شفنا البارح ديدي ديشون تشكيله مرعبه بصراحه للمنتخب الفرنسي سورتو في الهجوم، منتخب عنده اللي يتمناه الكل، معناتها نجوم الشامبيونز ليج السنه واللي ابدعوا في الشامبيونز ليج الكل فرنسيز معناتها وموجودين في تشكيله منتخب فرنسا. منافسنا اليابان خرج تشكيلته منذ قليل، زوز من النجوم تاعو باش يكونوا غايبين. شوف الزهره نتاعنا كالعاده سيدي محرز على بكري، نجم برايتون ميتوما اصابه ومش باش يكون موجود، ومينامينو لاعب ليفربول ولاعب موناكو الحالي كيف ما غايب للاصابه، معناتها زوز من نجوم اليابان مش يكونوا في تشكيله منتخب الياباني. منافسنا في المونديال هذا كنا نحكيوا في بكتا تفاصيل مع الفريق الكل موجود بحدنا في البلاتو. ما نعرفش البارح وين كانوا موجودين، مشيو الرادس ما مشيوش الرادس، مشيو للقروان مشيو، ما نعرفش لنا ملعب مشيو لصفاقس، ما نعرفش او شو. خالد مراد مساء النور، مرحبا بيك.
2: مساء النور حمزه، ابراهيم، شكيب، مساء النور زاد لكل مستمعي اكسجين اف ام. اليوم ان شاء الله نعودوا على الاحداث اللي صارت الكل على نهايه الشامبيونات، ان شاء الله تتعدى شويه حلوه مع الوجوه النير هذه
1: ان شاء الله. ابراهيم صحباني مساء النور، مرحبا.
3: مساء الخير حمزه، مرحبا ومرحبا مستمعين على اكسجين اف ام، مرحبا شكيب، مرحبا خالد، ومبروك البطوله للنادي الافريقي.
1: دخلتوا الريسك قلت نعمل دخله ونمشي يا اخي، ومشي ديريكت مبروك البطوله للنادي الافريقي. شكيب ماوش مساء النور، مرحبا.
4: مساء النور حمزه، مساء النور خالد برهوم، وان شاء الله شويه بهيك ما قال خالد.
1: نبدا بك خالد، وين تفرجت البارح؟ قعد صبري لموشي تفرج في مشي لصفاقس، تفرج في الاتوار والسياسات.
2: لا والله لا، تفرجت في السيابي في
1: هذاك اوت البارح.
2: البارح تفرجت في السيابي في الديوان. لا والله البارح
1: ما تابعت شيء. شكيب
4: مشيت الرادس ولا انزابي؟
2: لا ما تمشيتش الرادس، الناس كل تبعنا ماتش الكلوب وبيجا يعني.
4: لا تفرجت،
1: مشيت.
2: لا مشيناش،
1: مشيت فوالا، قلت لك صبري لموشي مشى لصفاقس، دونك انا نقعد نعرف وين. وفي الدربي كنت موجود انت معايا، ماريناش شكيب، ماريناش ابراهيم، ما نعرفش.
4: البارح مشيت نترينا وعندي تليفون وكديوان
1: زابي
4: شويه ونشوفك
1: كيف الناس. ما بعتش الرادس؟
3: لا ما بعتش
1: الرادس. وانت ما بعتش الرادس؟
3: لا ما بعتش. تشرطش
1: وانت ما تشرطش
2: انا بقى نخدم على شيء
1: صحيح الظهور خالد مرادي تبع الكوره ما تبعش الفرق تبع المواعيد الكبرى في الديربي كان موجود معايا
2: لا في الديربي ماتش ما يتفلتش يعني
1: شيء هيستوريك مشي لسبيرونس وصفاقس
2: اي مشيت
1: ومشي للديربي
2: خاطر ماتشويت كنت نشوف انه مشي تعداو حلوين برشا ماتش سبيرونس وصفاقس تعدى ماتش كبير فيه برشا برشا فرص فيه برشا كيما نقولوا اخذ ورد برشا
1: هذا ديربي مريقل شنو ديربي مريقل شنو ماتش مزيان تعاد
2: سي سي سو
1: ديربي ديربي حتى الديربي تعدى ماتش مزيان
2: اوكي نحكي لك على ماتش سي سي تعدى ماتش حلو برشا شغل بلون تكتيك كانت فما كيما نقولوا اخذوا رد برشا وكومبيتيسيون كبيره بين لي زونترونور شلتو في لي شونجمون هذا هبط هذا الاخر دخل كذا فيما برشا قراءات تكتيكيه تعدى ماتش حماسي في برشا تضيع فرص في البونتو اللي تمركا وتنحى في زوج بونتوات تمركا وتنحى وفي بيلانتي في برشا ماتش ماتش ماتش سي سي كان ماتش كومبلي بالكدا
1: يحكي على الاسبيرونس وسي سي
2: الاسبيرونس وسي سي كان الاسبيرونس كيما نقولوا قاب قوسين اذا كان ربحت كوب ربما
1: تفتحها
2: قد ترجع فيها الروح في الشامبيونان ربما كانت تهبط الديربي باريحيه اكثر
1: تهبط من الريزلتا بالعكس هي دو ريزلتا والكلوب ريزلتا نتاع الربح
2: ماتش الديربي بيان سور قلت لك زاد ماتش ما يتفلتش يعني سيت ماتش هيستوريك عمرنا ما كيما حكينا في الاسابيع القادمه الفاتت كل عندنا برشا ما شفناش فان دو شامبيونا
5: بالتشويق مع
2: الجمهور مع التشويق هذا
1: يمشي كان كي تبدا الترجي تنظم خالد مراد ما قالك من شيء العكس ما يمشيش ما يحبش يمشي للسيابيك
2: ابراهيم غلط راه الحكايه دي معناتها فما دي زيتيكيت راه
1: صدفه جاتك بالزهركس جيت زوزة راح
2: والله يمكن في وسط السيزون تفرجت في الكلوب وجرجيس في رادس تفرجت فيه
1: يا وبشي
2: مشيت للكلوب وجرجيس في رادس شوف
1: شكي سايبو تشوي
5: لا لا جمهور جرجيس
2: ساعات ساعات بطبيعة تخدم جمهور جرجيس اسمع ولا اللي دخلت في نص الصحفيين اسمع ساعات كي نبدا مثلا عندي الخدمه في العاصمه وتويتي انه فما ماتش ما
1: نجمش
2: كمل اجتماعاتي كذا نمشي للماتش ديريكت
1: اسفل ترتيب سوربريز ولا بريجل بالنسبه ليك
2: لا بشوية قبل ما تأخذ الوحدة
5: سيربريز
2: لا لا قبل ما تأخذ
1: غير تحليل طبعا مش نحلل
2: تعصب شوية كما تمنى وقال مبروك للنادي الافريقي شامبيون
1: تنجيو عنا فولي كي مش نحكيو كوقت تمنى واللي تحبوا انتم ودي خلينا نكمل جيستا
5: عنده لي ديديكاس
1: لي ديديكاس عنده كل شيء
5: عنده كذا
1: بالضبط
2: انا فرحان برشا الاولمبي البيج يوم
1: الاخر صحيت هاني جايك عندك سيربريز ولا مريقل بالنسبه لك سيبو
5: اكيد هي فما
1: غير تحاليل
5: اي ما غير تحاليل
1: كنت اتوقعها باش تطيح معناتها
5: اي كنت نتوقع الاولمبي البيج يعني
1: تنجيو بعد ونحكيو بالتفاصيل كل برو مريقله ولا فما سيربريز
3: في الاسفل ترتيب بون كانت فما بورسنتاج كبير ان الاولمبي يتيح فما سيربريز
1: اوكي وانت فرحان البيجا لكن فما سيربريز ولا بالنسبه لك
2: لا بالنسبه لي انا كنت ذكروا زوج والجماعه كنت اتمنى من كل قلبي ان الاولمبي البيجي ما يغادرش الرابطه الاولى والحمد لله يعني انا كما نقولوا السوي نتاعي تحقق ان الاولمبي البيجي قعد في الوحده بطبيعه الحال انا نميل للاولمبي البيجي اكثر ونحب الاولمبي البيجي لكن تغيظني مدرسه كيما القيروان تلقى روحها يعني في الدوزيام
1: ديفيزيون
2: القيروان ما تستاهلش
1: الخوف في التفاصيل بعد شويه نحكيوا فيه ان شاء الله بالنسبه في بالنسبه لل بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى سواء في البطوله ولا في اسفل الترتيب باش نحكيوا على الرابطه الثانيه سي شكيبه كل شيء تعمل في حمام لانفل باش تمركي الهمامه وتطلع دوك مبروك حمام سوسه بعد شويه نرجعوا بالتفاصيل هذه الكل بعد 30/10/98 باش تفعلوا معنا تخلونا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي موزيكا نبداو بشكيره تحيه نسرين في الاخراج فتوح تسجيل المكالمات للتيفي وفجأة دوبي في رئيس التحرير حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو من طول الخمسة مرحبا بالجميع

0: في التاريخ وجولة حسمت في البطولة حسمت في لقاء الدربي في جولة الفارتة البارح تقريبا. النادي الافريقي كان في مباراة استعراضية ضد جمهور وجمهور جاي باش يحتفل بيان سور، استغل الفرصة كحسن ما يكون أولمبي البيجي. بعد شوية نحكيه على أسفل الترتيب. الترجي في المركز الثاني، سيس في المركز الثالث يلعب الكاف، دونك الترجي والنادي الافريقي في الشامبيونز ليج والنادي الصفاقسي فيما في كأس الكاف في انتظار مرافق السي اس اس اللي باش يكون صاحب كاس تونس والا الفيناليست في كاس تونس في صوره ما وصلت الترجي والسي اس اس طرف من يعني طرف منهم في الفينال. في صوره ما فينال كاس تونس باش يكونوا الترجي والسي اس اس، فانه صاحب مركز الرابع في البطوله اللي هو الملعب التونسي هو اللي رافق السي اس اس لكاس الكاف. دونك واضحه العمليه. هذا اللقب رقم 14 11 سنه بعد اخر لقب اللي هو 2015. مبروك النادي الافريقي ولجماهير النادي الافريقي وحظ اوفر لبقيه الفرق. فوالا خالد، ما نعرفش يمكن الامتار الاخيره تاع البطوله الكلوب كانت في كاس اكثر من ترجي.
1: افيكاسيتي والله لا، خاطر عامل ديفو با زاد ماشي افيكاسيتي 100%. هو الحاجه البي اس ن في الشامبيونا اللي الشامبيونا معناتها النصر عمل كيما تروح بينج بونج بين لو كلوب والاسبيرانس، وحتى في ماتش الديربي بيدو مشى الى بالونسي مارتين ثلاثه، ولو كان معناتها البونتو ما تلغى ولو كان البونتو تحسب معناتها كانت فما برشا بوكو سيناريو، كانت ماركه بونتو ماركات الاسبيرانس بونتو. كنا نتفرجوا حمزه معناتها لي اكسيون دو بوت اللي جاوا تيت ا تيت، نذكر بالديل بالراس نتاع يانساس اللي معناتها ربما ميني ميكول جوري ماركا معناتها ميترو على عليني دو بوت معناتها يحطها فوق الوحده. بون معناتها دانو زاد جاتو دو تروا زوكازيون. انا نقول ماشي افيكاسيتي، انا عندي عنوان يعني الشامبيونات شوبيونا ولا النصر حب يصيب في باب جديد وكو الحظ. كان برشا حظ السنة في اخر وقت لعبت في دي بتي ديتاي، تلعبت في تلعبت على بوتيتر على كونتر اتاك، تلعبت على كورة ضربت في البار وما دخلتش، تلعبت على بيلانتي تسيابي الاسبيرانس اللي ما تحسبتش كان حتى ولا نحاها وربحت الاسبيرانس سيابي راي كانت باركور اخر. الكلوب كان ربحت سليمان راي حسمتها من دلشنوة الاسبيرانس كان ربحت سي اس اس بيلانتي تا الليبيرو
0: مش هيك شامبيونا
1: لا
0: هيك حلوة شامبيونا
1: هي قلت لك سنة حلوة برشا
0: هي.
1: اما انت قلت لي في الامتار الاخيره الكلوب كانت في كاس برشا بالنسبه لي انا
0: اكثر مش برشا اكثر من
1: الاسبيرونس اكثر من الاسبيرونس وي مي ماشي في كاس برشا بوسكو ضيعت برشا بوينت عملت ديفو با ومن غادي زاد الاسبيرونس ما استغلتش خاطر الاسبيرونس كانت معناتها مصيرها بين يديها
0: اثرت
1: مومون الاسبيرونس تربح ماتشات الكل تاع الشامبيون
0: بالضبط.
1: دونك كيما قلت لك النصر حبي يمشي
0: لصيفي باب جديد
1: السنه الله يهدي
0: الله يهدي برو ماي
2: بون. مش نبعد برشا على كلام خالد. تعرف شكون عطاها شارم للبطوله؟ سيابي وقت اللي عملت انا مع ترجي، سليمان وقت اللي عملت ان بارتو مع الكلوب، جرجيس وقت اللي عملت زوز زوز مع ترجي في رادس، وقت اللي عملت 0-0 مع الكلوب، وقت اللي الجمعيه تلعب كوره ما عادش راو راو جمعيه تهز قبل 6 و7 جورنيات، هذا اللي تبدل السنين في البطوله راه.
0: اما كي نجيو في الليندروات ديما في اي شامبيون في العالم يقول لك في سبرينت الاخر شكون يعرف يسلك امور؟
2: اي تسلك امور كباش كوره ولا مش كوره؟
0: لا كوره كوره كوره
2: انا بحكي كوره لو اي شفنا كوره احنا سنة
0: شفنا سبورتيف ما يعني
2: احنا سنة شفنا كوره احنا وليت انك تعطي ماتش حاجه عاديه. تو كي نحكيو على القروان ومتلوي ناس مستغربه كيفاش المتلوي ما خسرش ضد قروان اللي هي قروان نو ولا بيجا مثلا تربح الكلوب في رادس باش تمنع. شوف حمزه برشا حاجات برشا حاجات تبدلت في الكوره نتاع تونس وهي
0: لكن ما روحوش هذا لو باش تفعل معك في النقطه ذي شيء ميمنعنا باش نقعدوا نقولوا فيه الكلام هذاك راه
2: نو
0: هي علاش شيء مالوغوزمون التوانسة ديما عندنا الاتيكيت نحبوا نلصقوا
2: علاش مثلا الكلوب تتغشش وقت اللي سليمان تكبش في الامبارتو علاش الترجي تتغش وقت اللي سيابي مثلا باش تعمل امبارتو علاش يا اخي هو حق باش انت جي تربح اسكو حق الترجي باش تربح
0: جرجيس فما
2: ديما كيف شوف وقت اللي جمعيات لعبت كوره شفنا بطوله الاخر انفاس
1: اي مو ابراهيم خلينا نتفاعلوا معك مساش مفهمه ورث ورث رزين خذيناه قديم وكنا نشوفوا فيه بعينينا كنا نشوفوا
0: اليوم
1: كنا نشوفوا ما فما حد شيء تتعطى
0: يا جماعه اليوم في اسبانيا
1: تخرج ورقه حمراء باش تربح
0: اسبانيا اسبانيا الليغا روبير من الليروبير نستعرفوا بهم في العالم ولا اليوم ناس تحكي كان على التسييف في اسبانيا في الجوله الاخيره لانيه خاطر من المرتبه الخامسه للمرتبه قبل الاخر الكل تلعب سبوت دونك اي منافس يقول لك الافيش شيء برشلونه سايبت الافيش ظاهره ما يشمش واحد يقول ما سايبت لهاش لكن هما عقلي اخرى يقول لك ليه لعبنا كورتنا على فيس ربحت سبحان الله
2: اذكر
0: اللي نقصهم هما سايبت لها
2: تو اللي نقص الشارم نتاع الشامبيونه نتاع والقوم نتاع الشامبيونه تو نرجع بعد نحكيوا على اسفل الترتيب
0: بالضبط
2: القروان نتاع وقت اشتاحت القروان وقت اللي خسرت مع بنقردين في القروان
0: بالضبط
2: اللي بنقردين كانت تنجم تعطي القروان وتمنع بعد بنقردين لكن بنقردين لعبت الماتش نتاعها
0: بالضبط
1: ذكرنا الريزلتات تاع قروان وبنقردين لهنا في الاستوديو قلنا اليوم قروان طاحت
0: اوكي كنا نحكيوا على سقوط اما خلينا في الشامبيونه دي الفريق ربح البطوله اللي بدات فان برشلونه يقول لك ضيعها عمناول كان يجم يزع عمناول ضيعها عمناول هوز
2: شوف عمناول نفس السيناريو مشي وقت اللي كملت الترجي كملت من الشامبيونز ليج ما عادش خسرت حتى تروح في الشامبيونه لكن بار كونتر الكلوب في الـ في الـ في الـ في الفاز فينال ضيعت برشا تراح وهذا اللي خلى الترجي هز الشامبيونه تاع عمناول السنه ما صارش لي فو با زيدوا مع الترجي بعد خروجها من دومي فينال وخسرت برشا بوانيت في الشامبيونه وصراحه يعني سو لو بلون تكنيك نحكيو توا تكنيكمون بون ما شفناش نحن الترجي راهي اقوى من الكلوب ولا اقرب
1: ابراهيم
2: شفناهم راهو شفناهم الكل تقريبا نفس النيفو
1: ابراهيم تفاعل معك كلام اللي قلته انت صحيح فما حاجه برك نقصت على عمناول البليلي موش في الترجي
2: صحيح
1: عملوا في ماتشوات بعد الشامبيونز ليج الماتشوات ديسيزيف اللي هزتهم كل الاسبيروس باش هزت الشامبيونه كما كان يحكي حمزه في الديرني متر وفي الليني دروات الاخرانيه كلها جاب البليلي بارد بان اكسبلو انديفيديوال ذكر ماتش المستير في مستير واحد بلاش البره من 18 عمل دوره وعملها انفلوبي الاوروبيان كيما الوحده جابها في الكاج ربحت واحد بلاش الاسبيروس وجوج هذيك بعد ما روحت الاسبيروس من الشامبيونز ليج اي دوبوي الماتش هذاك بكل المورال اللي ربحته مستير وجابت تروح مستير خاطر مستير عملوا سيتي ان كونكورون ديريكت ربحت الغادي الاسبيرونس بان اكسبلو انديفيديوال نتاع البليلي شدت اثنين الاسبيرونس اللي نزلت الشامبيونه سنه انت قلت صحيح ما صارش وانا نقول لك زيد ناكد لك كلامك اللي سنه زاد الاسبيرونس ما كانش فيها بليلي ما كانش فيها ان جوور ديسيزيف اللي نجم يعمل لا بار دي شوز ويحط الاسبيرونس يعطي تروبو الاسبيرونس
2: وذايا شفناه في ماتش العمران الترجي ربحت انا زيرو على بينالتي ما نجمتش تمركي ضد جمعيه تلعب لها من اول ماتش ناقصه واحد وزيد زاد شفناه في ماتش الديربي اللي سيطرت 105 دقائق وما نجمتش تمركي وهذا
1: نزيد اكد لك انا كلامك ماتش السي اس اس بوتيتر ما
2: تفرجتش فيه شفته
1: راهو دي زوكازيون انورم جاو للاسبيرونس الاسبيرونس السنه ما تجم تلوم على حتى شيء وما تجم تلوم على حتى حد وما تجم تلوم على حتى انسان لا اغزر
0: بالضبط
1: لا تجم تلوم لا على عبيد لا على اربيتر لا على جمهور لا على هيئه ما تلجم تلوم كان على جواراتها وعلى ستاف تكنيك نتاعها اللي هما كانوا لي زاكتور وسط التيرا وضيعوا دي بوان اللي خليهم بالضبط يلقاو روحهم في الدوزيام بوزيسيون
2: شكيل حمزه جابي سامحني اخر نقطه يعني
0: مثال شيء
2: زاد نحن الماتش اللي كان ديسيزيف هو الماتش الديربي زاد لهنا نحب انا نسال الاربيتر النمساوي يا اخي زفر كيفنا احنا سامحني كان جاء اربيتر تونسي دون استثناء
0: ما يكملوش الماتش
2: ابار ما يكملوش ما يوفاش هكاك الماتش مستحيل يعني لهنا لازمنا نراجع رواحنا اسكو لي زاربيتر نتاعنا يزفروا كيما الاربيتر النمساوي اللي جاء واللي صار مقبل الديربي زاد
0: وقال هذا فما مثلا اليوم فما حاجات منطقيه معناتها انه اليوم فما بطولات سورتو العربيه الكبرى وراي جيك شكيب مازال تعول على الاجانب في الشوك ما فيها باس كي نعول على الاجانب في الشوك مش نيه العالم اليوم فما ثقه مهزوزه في التحكيم التونسي للاسف وباش تقعد كل عام هكا دونك ما فيها باس كي نعملوا على تحكيم اجانب
2: شيء
0: مشكل يعني المغرب الاجانب في الشوك الجزائر الاجانب في الشوك شو اسمه مصر الاجانب في الشوك الخليج كله بالاجانب في الشوك مش مشكل مادام معنا الثقه مش مشكل مش تقولي راجعوا والله الاولاد هما بيدهم لكن اليوم مريقل وغدو مش مريقل وانا كي راك ماكش مريقل من حقي مش نقول راك ظلمتني
1: فما حاجه اخرى يا حمزه تو اللي زاربيتر اللي معناتها ديليت هذوما اللي شويه الكبار الشوك مام توانسه يجري الموت تلقاهم مسمين على جمعيات هنا علاش خذوا احنا كيما قلت لك بالموروث
0: اللي كان عندنا حقه لا هو مواطن واتليت عادي معناتها
1: ديربي تجيب له من الساحل يقول لك سوسه جات ضد الاسبيرونس وفافوريزيت الكلوب تجيبها من الشمال تقول لك سي ابي يحبوا ما يحبوش كلوب جمال اسبيرونس
0: صحيح
1: وتدخلوا بك الحسابات
0: دونك بفهم مشكل دونك بفهم مشكل خلينا من برا والسلام عليك يلا شكيب يلا النادي الافريقي والناس فرحانه جماهير فرحانه بتيتر البطوله اللي يقول لك جرينا عليه عم ناول السنه كما قال لك خالد بتيتر التيتر هو اللي جرى ورا النادي الافريقي
1: خلينا نحكيو بعد كيش تحكي على الكلوب تمشي لشكيب
0: لا والله لا هاكم زوز حكيتوا على الكلوب انا باش شكيب باش خليه يعطيني الزبده العربي عرفت
3: كي حكيت لا قصيت عليك لا قطعتك لا قلت لك نتفاعل معاك لا تفاعلت معاك لا مع
2: هو برك
3: يتفاعل مع سي ابراهيم مع سي حمزه صحيح ولا لا خلني خونيك في كلمه معاك يا رسول الله النادي الافريقي
2: هو ما جاش الجمعه اللي فاتت وخدس
0: معاه هذاك بشرجي هو تفضل
2: لازم يعوض
0: يلا شكيب عندك اي
3: بالنسبه للدربي خليني نقول كلمه في الدربي دو تون راهو فريق يبليجي عليك تلعب ستيل دو جو معين الترجي وبالليزاتو اللي عندها والفوليوم دو جو الكبير اللي عملته ما نجمتش تربح الكلوب على خاطر عندها مدرب ضعيف كان جا عندها مدرب خليني نقول ذكي ينجم يربح النادي الافريقي النهار هذاك بسهوله وقت اللي تلعب الافريقي ديفونس رنفورسي وبلوك با فما ديزاتو هو اللي زاتو نتاعو خرجهم في لي شانجمون هذاك وقتها نحكيه وإحنا على كريتير متاع مدربين اللي هما أو نيفو لكتير جو يلزمك تعرف لكتير جو متاعك شنوة وين النقاص وين اللي ديفايونس وتعمل لي كوتشينج متاعك اللي نجمع عونوك هو اللي بوان كلي متاعه في التيرا خرجه
2: ضبط
3: خرج تزيري وخرج لعب وسط الميدان الأوكبيلو تبقى به تدخل يتفرج في ماتش واحد اخر ولا يتفاعل مع ماتش واحد اخر دونك هذوما راهم يتحسبوا راهم للترجي تقول لي انت مدرب ما يعرفش
0: كي ربحتك تستينغ غالتني حتى في المدرب في بعض اللاعبين وحتى في المدرب
3: ربحتك النادي الافريقي في دربي وفي دوره شرفيه عادي وفي صحيت يعني الكوره هو بكري خالد يحكي على خالد مشيت تفرجت في صفاقس والاسبيرانس
0: ماتش كبير وما
3: فهمش ونشوف في لي شانجمون ومدرب يتكتك من هنا ومدرب يتكتك من هنا الدربي ما فيه حتى شيء مدرب الترجي الرياضي التونسي ضيع ثلاثه نقاط فوزي البنزرتي
0: فما ذاك فوزي البنزرتي
3: فوزي البنزرتي يعرف كيفاش يقرا الماتش عارف كيفاش يتعامل مع الماتش جير الماتش كومي الفور بح دربي بوان على ليني وفيه 3 بوان بالنسبه للبطوله عام كامل صدقني حمزه النادي الافريقي يستحق البطوله هذه غير المواسم اللي تعديوا الكل غيرهم نادي الفريق السنة فريق متكامل عنده إفكتيف هوموجين عنده لين داتاك باهي على الأخر وأحسن لين داتاك في البطولة عنده بلوك ديفونسيف وعنده لين ديفونسيف باهي على الأخر ما هيش قابلة حد شيء
0: وعنده مدرب
3: داهية ما قالوا ما يعرفش يدرب اللي با نوم دو تيران ستدير يعني ما يعرفش يدرب في التمارين يدرب بأمور علمية قديمة يطلع للفاليز يهبط للجبل يهز توريا ترافير لكن هز بطولة مع نادي الافريقي الناس كل تشهد له بها
0: لا ولا فاز طلع الجبل شيء مشكل ولا يزل بحر هذيك
3: نو دو تون مو
0: واليوم ورا نادي الفريق انه فيزيك مو للاخر
3: مو دو تون فما صحيت
0: المقابلات اللي عندهم الناس تشيخ على صوفيا الحدوسي خاطر يز جورة الجبل عاديه معناتها المفيد ترافاي فيزيك راني يعني
3: كي نشوفوا نادي الافريقي في المجمل السنه يستحق يعني كي تشوف اخي الكره شنو هي ستاتستيك راهي تشوف الستاتستيك تاع النادي الافريقي عنده احسن هداف افضل حارس في البطوله ومشي كيب ناسيونال
0: احسن ديفونس
3: احسن ديفونس
0: مش احسن نتاك خاطر الترجي 45 صفاقس 44
3: هداف
0: احسن ديفونس
3: الستاتستيك هي اللي تتكلم يا حمزه يعني من غير ما النقص والميريت نتاع النادي الافريقي في البطوله السنه يستحقها عن جدار
0: بالضبط
3: ترجي في يمكن 3 سنين الاخرانيين وسيبيان كي صارت للترجي الشيء هذايا وصارت له البطوله والنكسه هذه سواء في الشامبيونز ليغ والا في الدربي والا في بطوله باش يرجع اموره ترجي في 5 سنين الاخرانيين ما يعرفش يعمل دي ريكروتمون لي ريكروتمون تاعو كل يضحكوا ترجي راهو بالرسمي تو الترجي الموسم الجاي اقل حاجه يزمو 10 لاعبين ولا اكثر
0: صحيح بين اللي ماشيين خالد عندي فاصل جوست بين اللي ماشيين وبين لازمهم يخرجوا صحيت
3: يا خالد ماني نعرف
0: جوست لازم تجديد الدماء في الترجي التونسي مش ترجي عديد الفرق في تونس لازم دماء جديدة لحظات مع فاصل مازلنا متواصلين معكم في حديثنا سبور 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
4: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
5: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 ميل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
6: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
7: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29 42 249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
8: اصنيعي وتابع الضمان
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
9: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيار
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
10: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا كنتوا انتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء
11: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Wes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabteki Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
12: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: مسي معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع. راشد ماجد ماجد ويلو وصلنا حتى ما 3:38 دقيقة. نرجع بسرعة بسرعة فيسا خنساك الفولي باش نمشيو للتفادي النزول. شاكيب المهاوش وخالد مراد حبيتوا تفعلوا مع بعضكم بخصوص تتويج النادي الافريقي ببطولة الموسم قبل الفاصل. تفضل شاكيب.
1: أو حمزة كما قلت لك بكري في التحليل النادي الإفريقي راهو يستحق صراحة الموسم هذا تتويج بالبطولة على يعني نقول سواء أداء وسواء ستاتستيك سواء الكم الهائل. الكلوب راهو أونيفو ستاتستيك أول موسم بعد 18 سنة يحقق النتائج هذه 23 مقابلة بدون هزيمة يخرج هداف بطولة اللي هو مهاجم النادي الإفريقي ما يقبلش قابل خط الدفاع متاعه 18 هدف. دونك كل المؤشرات تقول للنادي الإفريقي بطل بدون منازع عكس الترجي الرياضي التونسي صراحة ضيع الكرة ضيع برشا مقابلات هذيك رأي آخر.
0: خالد مراد مش موافق.
2: الله يهديك توقايوك بخير الحديث ما فماش تو كمل في النادي الافريقي صادي دخلت معاك انا
1: بربي باش تتفاعل معايا تيروا هكا البلاتوات هما اللي الشيخه في البلاتوات الشيء هذي الترجي الرياضي التونسي سناء
2: كيف ما شفنا كل تراهنت في البيلانتي تاتو جاي كان مركا ماتش سيسرا وتبدلت كل شيء
3: هذا ايش بدك جبد لك بيلانتي تاع شوات
2: كيفاش
3: بيلانتي تاع شوات
2: ايه لا معناتها ناخذ كله وخليه كيما هو جوستو جاي
0: خالد براد ناحي في الميريت تاع الكلوب قاعد معنا
1: اي لا هذا كيف ماشيش احنا نعطيه الاستحقاق
2: سمح بالله نقص عليك تو فما شكون بعث لي قال لي شبي الناس كل قالت مبروك الشامبيون الكلوب اللي كانت نعرفش انا ما قلتش مبروك الكلوب
0: قلت بارك الباجا بارك الباجا
2: بارك الباجا
0: بارك الباجا وبخبيلي كان تو جاي كان تو جاي
2: ما باركش الكلوب
0: لا ما باركش الكلوب
2: نسيت
1: هو راه والله خالد بالرسمي اختانا من الفدلكه هو شخص كان جاي الجمهور التونسي هكا بالرسمي هكا يعني بلغة أوضح شهمنا في الانتماءات احنا النادي الافريقي الترجي السيابي نجم ونحكي واحنا كورة ونجم يكون الانتماء متاعي أنا حاجة
0: صحيح.
1: أما نحكي كورة عادي ما عنديش علاش باش نتعصب أنا ما عنديش علاش باش نشتم ما عنديش علاش باش نضرب احنا بدلنا الوجه بالرسمي راهو احنا مشكلتنا شعب ما هوش واعي والله شعب ما هوش واعي انت كي توا آخر ماتش هذا الكلوب وباجا جمهور النادي الافريقي اكزامبل عبيد ماشية باش تشيخ بتروفل اي فما عائلات فما نسي فما اللي دخل بناته فما اللي دخل هز مرته فما اللي هز عائلة كبوه رجل كبير اللي صار
2: نتفاعل معكم سير
1: اي تفضل
2: بلي ما دامش بدع جمهور مشيت تفرجت في ماتش الكلوب وجرجيز تفرجت في ماتش الكلوب وجرجيز الجمهور البارح اللي مشي باش يحتفل بالشامبيونة وينهم ماتش الكلوب وجرجيز انت مدامك تحب جمعيتك
0: في كل جمعيه هذا زين عن يوم منه احنا في بنزرت هذا كيف كيف
2: باش بيلس
0: تلقى السيابي قد في
2: ماتش تاع كل في رادس تلقى فيراج معبي
0: دسك سؤال انا وين جمهور الفينال وين جمهور الفينال في رادس كونتر ستات تونيزيان 2023 وينو في الكانس
2: تي وينو تويك في الماتش
0: لا معاك انا الكلام في جمعيه
2: الكره راه الكلام اللي نحكي فيه على الكلوب ينسحب وينطبق على
0: نسبتك النهار العام فينال ليتوال اورلاندو في سوسا والليتوال والاهلي نتاع 2007 اولمبي سوسا باش يرحل معناتها واليوم ليتوال تلعب قدام 1500 ريزلتا
3: سمعني خالد
0: ريزلتا وضعيه جمعيه نحكم
3: انت دخلت تراجي وسفاقس وينو جمهور تراجي
2: لا فما
0: لا موجود معدل في الخط
2: موجود

0: كلوب كونسرني بالحق ورجع فوزي ودرا شنو يمكن ما من الاول من الاول فماش الكلوب ماشي تبع وماهوش مامن السنة الكلوب والجمهور انه باش
1: الشامبيون جمهور الكلوب ما يهز في تروي ترى وديما موجود
0: اني قلت لك انا رادس
1: ديما موجود رادس بشويه مشيش تغص جمهور الكلوب سامحني تو عنده 10 11 سنه مهز تيتر هو اكثر جمهور قاعد موجود تحب ولا تكره خال واللي صاير توا في تو برشا الناس تقول يا اخي شبيه هذوما فرحانين برشا راهو اذا ما تفرحش بالبطوله حتى كي تهزها كل درج مش كل سيزون
0: نعرف نعرف جمهور الكليب 3 4 سنين تالي كي تقول شكون تحب انت يقول لك انك تبع شكون في تونس ولا تبعها كان تبعك في الاوروب تو كل هذاك لبست من الكليب وقالت لك انا نحب الكليب هذه المشكله هذه المشكله
1: بعد كيف شافوا قال لك يكون اكثر جمعيه ولمنا هي الكليب يمكن يعني
2: نرجع لك شكيب مش حابين تقول انت ما فهمش علاش عائلات ودنيا البارح اوكي في التروفي
3: موضوع اخر مش بيا على الجمهور
2: والبريزونس
3: بريزونس لا نادي الفريق هذاك حاجه اخرى
2: انت حابين تقول
3: جماهيريه حاجه اخرى انا حبيت نحكي لك على الفوضى الفوضى اللي تصير في الماتشات
2: ما لقينا لهاش حل في تونس مانيش نلقى لها حل
3: المشاكل هذيا
2: صار في الترجي في الدربي وصارت في الكلوب البارح وباش
1: حاجه اخرى سي اس اس وليتوال البارح
0: ماتش الكلوب
2: ايه
0: ماتش الكلوب وباشا انت جاي باش تحتفل قاعدين في نفس معناتها البلاتو ولا في نفس
2: الكورفا كورفا النور كورفا النور اي كورفا سويت في الدربي
1: معناتها
2: جروبات جروبات في
3: ماتش انا قصدي نجم نكون نحب جمعي ونجم ندخل نتفرج في ماتش وصاحبي وخويا وولد حومتي ولا واحد
2: تبدلت هكا والعقليه تبدلت شكيل هذيك زاد صوره من وضع البلاد اليوم يا اخي البلاد ماهيش البلاد نتاع عام 80 و70
3: كي تقعد بينك وبين روحك وحدك تقول انا ساسيرا كواني باش نعمل مشكله مع واحد يحب يكيب اخرى
2: صحيح هاي
3: وبرا ندخل معاه في مشاحنات بالكلام انا شنو الحاجه باش تخليني نعمل عركة
2: الله غالب العقليه تبدلت يلا بسرعه
3: مختل عقليا
2: اي الكل كلمه بسرعه ثلاثي الصداره كمل بيناتهم اربع نقاط كل في الكل برهوم 66 الكلوب 63 الاسبيرونس 62 سي اس اس
1: بون احنا عرفنا البطل قبل بجوله لكن ما عرفناش صاحب المرتبه الثانيه الا في الجوله الاخيره
2: بالضبط.
1: تعرف اذا كانت تعادلت ترجي راهو ترجي ثالث راهو سي اس اس وصراحه انا نشوف يكون سي اس اس السنه كان يستحق بون يستحق تروزيام بلاس لكن زاد عطى قوة اخرى للشامبيونا وجمعيه اذا نحينا ترجي والافريقي راهو سي اس اس زاد عمل باركور
2: هما العوامل القلائل اللي راهو ثلاثة كيبات قراب لبعضها
1: نرجع خالد على حسب يعني التنجيم تاع خالد خاطر خالد بدا بالتنجيم ما عادش يحكي فني سي اس اس لو ربحت الكلوب نذكروا بونتو وسرعة
0: أيه يكون يمين زيرو ترفق زيرو ترفق باش يقول لك سي اس اس تحقق المرتبة الثانية قبل الاسبيرونس
2: اي
0: مش تو بعد شوية
1: لا هي على ماتش الروتور اللي في تونس
3: كان مازال زوز ماتشات اخرين
2: سي اس اس
1: شو كان بن كرزان لعبت كرة
2: سيبوني من كان قعدنا في كان راهو باش نحكيو 30 جوله على كان لا هو جبد اكزومبل ريال معناتها قال لك سي اس اس خذيت نقاط نتاع الكلوب اللي ظلمت فيهم في صفاقس تا كونفيرمي فرج
3: الثانيه
2: راهي الثانيه تو هذاك الشيء مش يقصد كان
3: حتى كوره حتى
2: قاعد يحكي لك على ماتش كلوب اللي ظهر مظلومه فيه معناتها يقول لك راهي سيتفضت الامور على كل موسم جميل نحكيو فيه على تفادي نزول بعض لحظات
3: بالله يا حمزه قبل ما تعد راه مش عيب راه الترجي تجي الرابعه راه ولا الخامسه والله بالرسمي ماهوش عيب في الكوره راه روحنا مشكلتنا فما
2: ديما سامحني ما فيهاش راهو
3: ما فيهاش
2: كلمة عيب ولا مش عيب
3: ديما جمعيه امباتابل في تونس جمعيه الكل
2: تنجم مش تونس لكن الراي موجوده في العالم الكل ما فهمتش علاش نستغربوا في تونس يعني اليوم الاهلي ما بوليميك في الاهلي لحظه اليوم في تونس ظالمين الزمالك وبيراميدز واحد هذا شامبيون واحد تشامبيونز ليغ والاهلي ماشي الكاف كيفاش الاهلي ماشي الكاف عادي راهو كيف الريال اليوم مش معامين ما تشاي
1: يكون حمزه عادي تتصرف قاعده في الشامبيون
2: صحيح واكثر كيبيتا تتري في بلدانها معناتها عادي
1: معناتها تصرف على الجمعيات الكل يعني على اساس هي مش تاز الشامبيون
3: مثال شي اكزومبل في البريمير ليج في انجلترا توتنهام تلعب
2: لا مش كيف هذوك عقلي اخرى زيدني الغادي زاد انت ما
3: زيد اخي نبقاوش نحكيو كل جمعه ترجي
2: لا
3: فريق عاد
2: مش نحكيو ترجي احنا نحكيو على البي اس جي في فرنسا نحكيو على بايرن في المانيا نحكيو على الريال في اليوفي
3: حتى
2: بطولتنا
3: بطوله محترمه
2: لليوم ننترتز

0: مي نابولي تز ميلان قاعدة تز ويني اليوفي شبي اليوفي لتو لا رجعت هكاك في أي عالم في العالم الكل دول الكل فما كيب أكثر كيب تتريبش تسأل عليها ويني كما يقول لك تصرف برشا فلوس عندها ما عندها لي تراديسيون تاعها هي اللي تمثل البلاد البرة دونك
1: هذا يجي
0: اليوم مقلوبة الكاف كيف باش يلقاو فورميل باش يهزوا الأهلي للتشامبيونز ليغ راه حتى عادية ماهيش
1: أما القوة في الجمعيات هذيا كي تحكي على الأهلي تحكي على اليوفي تحكي على الترجي يعمل لك فوبا نتاع عام برك ما يعملش فوبا تاع 11 سنة
0: نشوف بكش استعد عم جاي خويا
1: لا معناتها
0: جاي عندها برشا استعد على الشامبيونات
1: تحكي على الريال تحكي على الترجي تحكي على
0: يعني على يعني تقصد الترجي عم جاي شامبيون
1: فور بوسيبل
0: ان شاء الله نشوفوا انت
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: لا بطبيعه الحال هذيك
0: ان شاء الله
1: كان جمعيتي تعمل الجمعيه بطبيعه الحال
0: علاش قلت استاد على خاطر استاد علاش قلت استاد انا استاد خاطر العوام الاخرى تجري برشا تجري برشا على البوديوم وديما مش عارفه تتصرف
1: استاد ما تجيبش
0: ديما مش عارفه تتصرف توك تبيع صحيح
1: تصيب ولادها
0: مش لاقي لي
1: احسن جوار في استاد قديدا سابته الكلوب
0: مش لاقي لي رسول
1: خضراوي سربته
0: الكلوب مش لاقي رسول
3: سابته الكلوب هو مشى احترف لبرا وذكر رجع
0: اي مش لاقي لي رسول مش لاقي لي مويا
3: في فلوس
0: مستير ما بقاش لي مويا في بالكم مستير العوام الكل باهيه اللي فاتت تاع مستير وشامبيونات سنين مستير راي في حاله
1: حاليه راه فوزي بنزرتي لعب تاع الشامبيونات
0: راه مستير وضعيه حرجه جدا ورئيس النادي قدم استقالته رفضوها له البارح فرض عليهم الاستقاله حتى النائب نتاعو وهزينا الجلسه الانتخابيه معناتها اليوم مستير زاد تعاني راهو اداريا راهو بالحق صحيته والشامبيونات سوفل معناتها احنا حسينا حتى الكلوب في الاخر ونقولوا الكلوب اللي عنده لي تراديسيون وتلقى دي ديفيكولتي ساعات شامبيونات سوفل بصراحه
1: اسالكم سؤال
0: وعلى فكره سي اس اس راه شامبيونات الاخر نتاعها نتاع البلاي اوف اللي تهزوا معناتها ما تهزتش في شامبيونات كامل
1: بطبيعه الحال
0: ما شامبيونات كامل
1: عندي سؤال
0: شامبيونات كامل عندها روح اخرى برهم اليوم
1: عندي سؤال
0: نذكروا لحظه برك نذكروا سي ا بي في كونتر اسبيرونس 2012 ما تسيا بي امباتابل ما
1: شير
0: لكن في الاخر تنحات لا شامبيونه لا وقفتها سي اس اس هنا 2-2 تعادل
1: 2-2
0: تربح تقعد هارب ب 4 بوان سي بي
3: شفت لي سيزون
0: رغم اللي عملتها امباتابل عملتها ليتوال في سوسا ليتوال
1: نفس الشيء عام 92 كون امباتابل وقفتها سي اس اس هنا بالاربعه
0: صحيح شامبيونه هكا ب 30 جورني فيها
3: سوسا هو سامحني ابار ابار شفت لي شامبيونه اللي فيهم كونكورونس لاخر لحظه ما يتنساوش
0: شفت
3: مين صحيح هم غير
0: بيان سو
3: الكلوب شفت الرياكسيون تاع البوبليك نتاعها يعني نتاع
0: مش هو بيدو كان جات فيها
3: شي قبل 4 ولا 5 جورني فهمت علاش نحنا كانت الشامبيونه نتاعنا ما يخزر لها
0: حد يا خالد خالد خالد
3: ما يخزر لها حد الشامبيونه على خاطر احنا شامبيونه توفى قبل 6 جورنيات واضحه شكون ماشي لكن وقت اللي تبدا فما كونكورونس او جبد خالد يعني حتى تواريخ راه كل شامبيونه صارت كونكورونس لاخر لحظه ديما تقعد تقعد تذكرها لانها تقعد ديما شامبيونه حماسيه وذاك اللي نحنا نحبوه نحنا كبوبليك راه هذاك شنو نحبوا الناس الكل تلعب كوره وفي الاخر نحبوها الكل في الريكتونغل فير هذا البلوز امبورطون
0: اي ما نحبوا دي شامبيون اخرين حكي شكيب على انجلترا اللي كل عام شامبيون نحبوا حتى احنا فيتون شامبيون جدد دي شامبيون جدد معليش ما نلقاوهم
3: شو
0: هذه حاجه ما نلقاش بيه وما نلقاش ستاد وما نلقاش مستير
3: ترجي وقت اللي قعدت وحدها في تونس وحدها الكلوب ضعفت ليتوال سي اس اس سي ا بي ساتونيزيان مستير حتى الترجي تو ضعفت علاش؟ لانه فماش كونكورونس
0: بيان سور
3: انت سؤال خالد
0: قلنا انه الشامبيونز ليغ ذرت البطوله
3: الترجي عندها بالضبط سنة 12 نيترونجي سنة مباراه سان داونز علي روتور شركه 10 يعني افهم انت تو تجي انت مثلا كونكورون تاعها الافريقي الافريقي ثلاثه راه ثلاثه وفما واحد مش ثلاثه يعني تزيري في اللاكس والليبي اللي في الوسط وش اسمه خان في الوسط يعني ثلاثه يعني لهنا حتى
0: كين زومبي مش برش
1: كين زومبي
3: كين زومبي مش قاعد يلعب يعني مش قاعد يلعب نحكي لك ثلاثه الفاعلين يعني وحتى خان وش اسمه الشريف شريفي
0: شريمي وشريفي
3: تو في الروتور يعني سموه راهو بداوا يلعبوا يعني ما كانوش يلعبوا علي يوسف الوحيد اللي كان يعني قيمه ثابته
0: بالضبط
3: يعني حتى تتقارن راهو الكلوب وصلت فما دي مش لعب كان بالمحليين
0: واضح
3: وراهو سامحني راهو الكوتي هذايا راهو زاد هو تعب الترجي اللي برشا ايترونجي حتى تو شاكيب جبد على لونترونور كيفاش يعني في الدربي ما لقاش توليفه ولا تروح سي اس اس روك يبدا زاد عندك كم كبير نتاع ملاعبيه في نيفو معين راهو ساعات ما تعرفش توظف
0: يلا كلمه وما نطولوش سيزون ليتوال بصراحه شاكيب مهوش ليتوال اللي تعامل تالي شامبيون راه السنيور ليتوال كيفاش
4: فعلت عم ناول زاد
0: 105 مليارات ديون
4: عم ناول بدا بدايه خايبه من بعد ولا باهي مع المكشر من بعد السنة عاود رجع صراحة أنا رأي يمكن الخروج متاع الهيئة المديرة
0: متاع
4: زبير بيه زبير بيا يهز يديه على الاطوال دخلت في حيط.
0: اي مرة حتى زبير موجود الديون 105 مليارات.
4: لا اي مش على الديون نحكي لك كوره.
0: اي
4: يعني كوره يعني تحس
0: اوكي
4: حتى الاختيارات الفنيه نتاعهم الاطر الفنيه يعني ما حسنوش الاختيار حتى اختيارات اللاعبين كل شيء تو داخله بعضها الاطوال يعني بوان دانتيروغاسيون كبيره برش. اول حاجه تعملها الاطوال في سوسه هي يشوفوا بيروسا اول حاجه البيرو نتاعها
0: شكون باش يدخل على 105 مليارات
4: فما
3: شكون يجي يخلص
4: منها شنو هي فما حمزه صحيح
0: بون فيهم 60 ولا 70 مليار رضا شرف الدين
4: شيفر في دي عند دي زوم دافير حكايه فارغه عباره 105 مليون في تونس راه ولا بالرسمي يعني
0: برشا الرقم راه بصراحه نعم اكزاكتومون اي
4: يعني كي يقولوا لي توال
0: يعني الرقم برشا 105 مليارات
4: فما جواريت في ليتوال عندها الفلوس هذه شنية كي نحكيهم نقولوا كريم حقي ما عندوش فلوس
0: مخرجت ورس جولد فل
4: ايو في اخي
0: خلص هو
4: عادي الكورة تو يقولوا يعني عادي عمر جمال البارح نسمع فيه في بلاتوات خلي لهم اخي انتوما تستغفلوا لتستبهلوا في الناس يعني الفلوس هذية الكل شكون السبب فيها سبب الخراب فيها شكون مام حتى سمى لاعبين ما نحبش نسمي كريم حقي سمى لاعبين قال راو الناس هذوما ردوا بالكم تمسوهم ردوا بالكم تجبدوهم وراو كان تجبدوا لسامي هذيا راني انا باش نسمي بالاسم وراو باش نفرقعكم الناس الكل
0: يلا
4: يعني راو فما خوار كبير برشا في الليتوال
0: بسرعه خاطر قبل الفاصل خالد مراد فما رقم مهم لازم يقف عليه في نهايه البطوله نجم المتلو امباتابل في المتلو خسرت حتى ماتش في 15 جوله.
1: انا المتلوي في الناسيونال ذكرني في هلال مساكن في الناسيونال به.
0: ومن عام ناول مش
1: مسكين. هذه فما جمعيات.
0: سنه 15 جوله دون هزيمه وعام ناول زاد
1: فما فما جمعيات في بلادهم يعني تدخل لهم عباره دخلت الكومب نو عباره دخلت العرين نتاعها ما تجمش فما جمعيات امباتابل في بلادها. المتلوي عندها تراديسيون انه في بلادها لا تساوم ولا ترحم.
0: المتلوي تكمل ويتيام. صاحب الشطر مش خاسر وسط التابلو وللموسم الثاني على التوالي وحاجه قليله راوها انه نفس استابيليتي في المدرب
1: صحيح.
0: عماد بن يونس عمناول سيزون كامله وسنه سيزون كامله
1: انا عماد
0: عمناول خرج من سيابي مشى للمتاع
1: اي من دوزيام سيجورني
0: من دوزيام جورني
1: كمل بها وكمل سنه عام كامل. شوف انا عماد بن يونس راهو من لي تكنيسيان اللي عجبوني برشا مش حتى انا حكيت مع ناس فنيين يعني وعندهم كيما نقولوا باع وذراع في كرة القدم التونسية مش لازم نسمي وكلهم معجبين بطريقة العمل وبالتفكير متاع عماد بن يونس الفني يشوفوه من الناس اللي بشكون عنده مستقبل كبير في كرة القدم التونسية إنسان لاعب كرة برشا بوريدو تيتر لعب في جمعيات كبيرة سي اس اس والإتوال هز برشا تيتروات جوار معناتها إنسان ما يهموش ستريس لأنه لعب كوب دو موند ولعب كذا ومالف بستريس وان بلوس إلي معناتها كرياتيف معناتها ماهوش يتبع في حتى أنترونور ماهوش يقلد في حتى أنترونور عنده فكر وعنده التاتش
0: نتاعو
1: وذيك هي ربما الحاجة اللي باش تخليه راهو يغلب برشا مدربين اللي عندهم يمكن 4-5 سنين وما خلطوش يعملوا اسم
0: بالضبط.
1: وأنا نتصور أنه عماد بن يونس عم الجاي باش يكون خلينا نقوله في جمعية من الخمسة الكبار
0: على مع العلم أنه عماد بن يونس كان مطلوب من جامعة أوسية كرة قدم في المنتخب معناتها كان
1: أمانة أقول لك اللي عم الجاي باش يكون في الأربعة خمسة الكبار وربما في جمعية
4: لعبة على الشامبيونات أكثر مدرب خدم مع فوز المنزرتي هو عماد بن يونس
0: بالضبط
1: ما يخليني نكسر حاجز الصمت مساش
0: أما ما عندوش الغش متاع فوزي
1: سامحني ربما يكون خليفة فوزي المنزرتي في النادي الإفريقي عملتها نقولها لك
0: في النادي الإفريقي
3: موسم الجاي
1: إذا كان مش في الموسم الجاي دوب ما يتنحى فوزي خاطر فوزي مش يكمل سيزون جاي
0: خاطر فوزي قال ما عنديش مانا باش نكمل البارح في الاحد رياض
4: فوزي قال باش نمشي نبدل العجل
0: لا قال كان جات الظروف مش باهي راني مشيت بدلت العجل
1: انا ريت السؤال قبيلي قلت لك نسالكم سؤال ونسيت تسالهم سؤال هل ان فوزي مزارتي باش يكمل عم جاي
0: هو قال انا ما عنديش مانا باش نكمل ما فما اجتماع مهم
1: انا نسالكم سؤال هل باش يكمل ولا
0: فما اجتماع مهم
4: معناتها الكبيرامون نتاعو ما يعاودش
0: الله اعلم
1: شكي
0: الله
4: يعاود في النادي الفريقي
3: ليه هو قال
0: الله اعلم هو قال انا ما عنديش مانع باش نعاود نشوف مع الاداره شنو باش يوفروا له شنو باش يجيبوا له خاطر يقول لك ما نجمش ندخل بالافكتيف هذا برك للتشامبيونز ليغ الشامبيونز ليغ حاجه اخرى حسابات اخرى دونك يقول لك انا خويا شنو وفر له هذاك هو بروم في ساعه قبل نمشيو للفاصل فما نكسبلوا لازم نعطيوها حقها جمعيه ذي اللي هو شباب كعمران معناتها عم ناول تكمل اول واحده في اللي منعوا اخر واحده معناتها في اللي منعوا اول واحده من اللوطه في الترتيب فهمني اسني بريح هي مخلي وراها السيابي مخلي وراها المرسى مخلي وراها بنقردين مخلي وراها بيجا متلاوي مركز 9 36 نقطة
3: بتبيع وقت اللي
0: العمران سمحت
3: العمران وقت اللي يبدأ عندك مدير رياضي فهم كورة وفهم شنو يقول بحوش أقوى حاجة فيه إنه ينحي البريسيون على روحه ويبعد على روحه
0: بحوش ليه عنده في الناحية البريسيون تقصد على الملاعبية
3: ناحية حتى الجمعية بحوش في بالك آخر ديكلاراسيون قال اش قال قال عم جيبش نلعبوا على التيوح
0: اي قالوا مازال ما بدلش
3: يعني عم جي
0: مازال ما بدلش
3: نحن مازلنا نلعبوا على التيوح ديجا ديجا كلمة تخليك انت فاهم روحك شفاش تعمل واحد آخر واحد آخر بالكلاسمون تاع السنة يقول لك نلعب على بلاس افريكان يبدا يحلم وحده يبدا يزعم يحط وحده خاطرش فما انسان رياليست فاهم اش عنده وهو فين بالضبط وفما ناس مش فاهمه شيء يعمل لك ماتش باهي يقول لك ليه باش نمشي بعيد انا نو مش هي مش ماتش ومش سيزون بحوش فاهم انه يحب فما تقاليد لازم يرسخها في الجمعيه هذيا عمران ما عندهش تقاليد نتاع الا لكن هو قاعد بشويه بشويه يرسخ في التقاليد هذيا كيما سيوتي اندثرت كيما تنجم العاصمه تخلق جمعيه اخرى جديده هي باش تعوض السي او تي وتنجم حتى تعوض ساتونيزيان راهو اذا باش يقعد بوحوش في نفس في نفس الخطيره وسنيره والعمران ربح ساتونيزيان راهو
0: صحيح
3: لكن يقول اليوم يعني ديجا كاليبر
0: كل شباب العمران اليوم هنا في شخص واحد
3: وسامحني باش
0: اللي هو
3: ماشي ترونجي
1: نجم تفعل مع ابراهيم
0: سيرجي ترونجي
1: نجم تفهم مع
0: ابراهيم سيرجي
1: ما نعرفش المقبلي شديد بوحوش بوحوش بوحوش مع احترامي ليه كملاعب وكذا لكن الشيء اللي يعمل فيه بحوش معناتها مزيان برشا في كرة قدم التونسية
0: هذه ما قالش
3: مزيان
1: هو معناتها
0: ما قال نجح
1: ما احترامي ما
3: احترامي هذا فما كلمة نبدلوها
1: ما احترامي
3: ليك انكنتر نجم انكنتر نجم انكنتر شكيب انت تكنتر فينا
1: ما احترامي ليك قبل كل شيء ساكن مربي انا اذا كان قاعد نشوف فيك قدامي تو مربي
0: كورة انا
1: كورة نحكي
0: هو ما شافش هو ما
1: شافش هو ما شافش
2: هو
1: انا حبيت
0: انت لازم
1: والله فيريز جاكم اليوم الدفاعل
2: انا يسمني نحكي تو على بوحوش
0: باهي فاصل فاصل ونجيكم على بوحوش فاصل لحظات وزلنا متوصي معكم في حديث ناس باور 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
5: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
6: ما تضيعش الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها الكتريك عيشها بي واي دي
7: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
8: تبدا من اول لحظه في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي اريستوكار معنا التجربه مش مجرد كرهبه هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه سوسيتي اريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار
9: دار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
10: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
11: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليتس كولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
12: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو أكسجين FM
2: صوتك بالصوت العالي.

0: معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا في اللحظات هذه. ندوة صحفية للناخب الوطني صبري لموشي انطلقت إن شاء الله باش نعرفوا تشكيلة النسور اللي ماشية لشكون، ماشية للمونديال الفين بلوتو، ماشية للمونديال. بعد شوية نتصور باش يكون فيها تغييرات، ماهيش تشكيلة العادة. على كل هام توانسة كل يستناو ويقول لك كلمة واحدة، أعطي حق العباد، ما تدخلوش في طرديات نتاع الجمعيات، ولازم نلزمنا على خاطر الجمعية ذي والجمعية هذي على خاطر الجمعية ذي. أعطيو حق العباد. على كل 31 10 98 باش تفعلوا معنا، تخلوا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. ليكيب الكل كالعاده معنا في البلاتو، شيكيب المهاوش، خالد مراد، ابراهيم السحباني، بيان سور نوجه تحيه زاده كيف كيف المستمعين والناس اللي قاعده تتفاعل معنا الكل على 31 10 80 90. باش نحكيو على تفاجئ النزول على شباب القيروانيه الأولمبي الباجي وسليمان ومستقبل جيرسي قاعدوا يتصارعوا لآخر لحظة، واللي عرفنا رسميا البارح شكون اللي باش ينزل واللي هي شبيبة القيروانية مع مستقبل سليمان ومستقبل جيرس. مبدئيا برهوم، لأنه مستقبل جيرس تقول لك سليمان أنا مش هلتاس ونسبة كبيرة باش نقعد.
1: بون نحن تو مش عارفين
0: رسميا هذو مثل هذا اللي طاح، نقولوا مبدئيا دونك فما دوسي في التقاضي باش يمشي.
1: بون هو شوف لوجيكمون الجمعيه صراحه سليمان ما عملتش سيزون كبيره، تحذيرات ما كانتش في مستوى الرابطه الاولى، كيفها كيف جابس كيف القروان حتى باجا، فهمت يعني بصراحه ما حضروش لي ماتش نتاعهم، ما كانوش في المستوى نتاع تحضير البطوله الاولى. سليمان ماشي للتاس، الفلوس باش تحطها في التاس، كان حاط انا شوف كان حاططها في البريباراسيون وحاططها في الشامبيونات السوبر اي منعت سليمان
0: في الاستفاقه. حكيت على القروان، انت القروان بدات الشامبيونات بدو فيكتوار، بدات في المرتبه الاولى، ربحت المرسى في القروان وبعد مشات ربحت لتوال، كانت تذكر الطرح نتاع 3-2 ربحتها في سوسه.
1: صحيح.
0: ومن بعد من غادي كتشد لك سيري تبارك الله 8 طرح فيهم 7 خسائر معناتها.
1: صحيح. يعني شوف انا نشوف يعني انه البطوله سنة في فيما يخص النزول يكون كانت عادله صراحه. جيبس نتذكروا المشاكل اللي صارت اول العام والملعبيه من الاول، يعني في البريباراسيون نتذكر ذلك اول مباراه ضد الترجي لموا الملعبيه في اخر لحظه. سليمان نفس الشيء، نفس المشاكل قاعده تتعاود كل موسم. سليمان قاعده تعاني زاد على المستوى المالي وعلى المستوى الاداري. قروان زاد كما قلت لك، زاد شفت انه السيزون هذيه ما كانتش في المستوى وضيعت يعني المنعة متاحة. خنقول أنا قروان ما تنجم تلوم كان روحها صراحة، يعني قروان خليك لآخر لحظة، لآخر لحظة كان تربح المتلوي كان تمنع
0: بالضبط،
1: والتروا بوان اللي ضيعتهم في
0: جدها
1: ذات بنجردين يعني كانت فاسيل مون تمنع القروان ويكون زادت حق البقاء قبل جولة وجولتين
0: بالضبط. رغم بطولة صعبة ونهاية بطولة صعبة الأولمبي البيجي، لأنه حقق خلط باش يحقق ضمان البقاء نتاعو ابراهيم، وذلك فسر دموع البارح من لاعبي اولمبي البيجي، لانه نقول لك تعبنا في اخر الموسم، كالندريه صعيبه برشا، سي اس اس في صفاقس، سي بي سي اس اس في صفاقس، الكلوب في رادس وسلكت.
2: يمكن افضل مقابله انا ريتها لاولمبي البيجي يمكن البارح صراحه، يعني المقابله اللي ضمن بها البقاء نحبوا ولا نكرو باللي عمل باركور ديو ديبا، اما بالنسبه لي انا النتائج نتاعو ماهيش نتائج ما تنجم تكون كان نتائج فريق يلعب على تفادي النزول. الاولمبي البيجي بدايه متعثره صراحه، اخر فريق بدا التحضيرات نتاعو برشا مشاكل برشا ديون من اقل اللاعبين. الفريق اللي كان عنده منع الانتداب يمكن في الميركاتو الشتوي تحل منع الانتداب، لعب بريسك بمنتوش تونسي طيلة فترة الذهاب، دونك مراش اللي الفريق هذا ما يستحقش المرتبة هذه صراحة. وانا كنت متفاجئ البارح اللي نحب ولا نكره يلعب قدام فريق بطل قدام بريسك يمكن 40,000 متفرج، ونحب ولا نكره اللي ما فماش شبهات تلاعب بالنتيجة البارح. للأمانة كرويا الأولمبي البيجي يستحق التعادل أمام النادي الإفريقي، الميريت يستحق أنه يخلع المقابلة اللي يلزمه يجيب فيها نكتة ومنع السيزون تاعو، عكس نحب ولا نكره شباب القيروان اللي زاد كيف كيف بدايته كانت خايبة، تحضيراته جات متأخرة. هو والأولمبي البيجي عندهم قسم مشترك اللي هما زوز أكثر جمعيات جاوهم مدربي، الأولمبي البيجي 4 مدربي وشباب القيروان 4 مدربي. شباب القيروان بدأ بقيس يعقوبي، بعد مصف مشارك، بعد جاب السربي وكمل طرق جري. الأولمبي البيجي بدا بطارق جري، بعد جابوا
3: هذاك حافظ قيتوني،
2: لا هذاك حافظ قيتوني صابر المحمدي، جاو نمرو يعني المدرب رقم 3. خليني نتفكر
1: باش تحسب تضيع باش
0: نسيت ما اكثر اكثر
1: برشا برشا
2: اي ليه ليه هي والقروين اربعه مدربين اربعه مدربين في السيزون الخامس، خاطرش ابارتير من التروازيام اونترونور ما عادش عندهم الحق يديكلاريو ولا يجيبوا في ابناء النوادي نتاعهم هما اللي تحطوا ديزيني على لي في دو ماتش باش ينجموا يكوتشيو الماتشات نتاعهم. دونك المشاكل نتاعهم مشاكل بالجمله، سواء فلوس والا حتى قيمه الانتدابات اللي عندهم، ما عملوش انتدابات قائمه، الكلها لاعبين على سبيل الاعاره، سواء من الترجي الرياضي التونسي والا من النجم الرياضي الساحلي والا من الدير الصفاقسي. دونك القروان البارح كان مصيرها بيدها، وراو فرق بين فريق يربح وينتظر وفريق يربح ويمنع ديريكت رايب، يعني البروبوزيسيون هذيا ما تجيش ديما. القروان كان مصيره بيديه امام زاد فريق ما هوش احنا ما هوش الترجي ولا النادي الافريقي،
0: متلوي
2: فريق في وسط التابلو ما عنده على شنيا يلعب، اللاعبين نتاعو صحيح يقدموا في نتائج طيبه، اما نحبوا ولا نكرو نجم المتلوي ما هوش النادي الافريقي. دونك القروان للامانه فريق عريق كبير، تاريخه كبير، ان تراديسيون في الفوتبول في تونس، لكن للامانه
0: وي
2: باش ما نقولش يستحق حظ اوفر، قال الراجل مصيره بيديه وطاح.
0: الوحيد اللي نجح في العوام الاخرى ناخذوا من الثوره للتو خالد مرات، انه كي يطيح يعاود يرجع رغم اللي طاح مرتين هو الملعب التونسي، باستثناء هذيك الكره تعاني المرسى وحلت، حمام لانف وحل، قروان وحلت، بيجا وحلت، جندوبه ملي هبطت ما طاحت، كيف ملي هبطت ما طاحت، معناتها كلهم راهم اللي يهبطوا يوحلوا. الوحيده اللي بتات طاحت ورجعت استاد، عاود طاحت ورجعت استاد، مستيرز طاحت ورجعت تصرفت. شنو الحكايه معناتها الرابطه الثانيه قويه ولا الا هما سوبوا مش قادرين يبنيوا بسرعه، ولا قعدنا بالكلام قروان باجا اللي سامي وكاو
3: هو اللي تحكي فيه كله صحيح، متى سيتان انصامبل رجلتا انصامبل ملي تحكي فيه الكل، على خاطر قبل كل شيء الرابطه الثانيه مش سهله، راه معناتها شكيب لعب في الرابطه الثانيه، ابراهيم لعب ورانا يضلي في الرابطه الثانيه، انا لعبت في الرابطه الثانيه، لعبت مع مستقبل مع حلق بلاد الكرم عام الصعود 2003 2004، راهو مش سهله معناتها ديبلاسمونات نتاع الرابطه الثانيه، راهو ديبلاسمونات صعب برشا. انا قبيل وقت سالتني على متلوي كان عندي رفلكس نتاع هلال مساكن في بلادها، اش معناتها فما جمعيات في بلادهم يعني تدخل ما تربحش، ما عندكش حتى معناتها امل انه باش تخرج بنقاط، مش حتى باش تعمل نيل الواحده، ما عندكش امل تخرج بنقاط. ثاني حاجه اللي فما جمعيات لا يود لا شانس كيما ستاد ومستير، انه وقت اللي طاحوا الهيئه ما هربتش والهيئه ما سلمتش. الجمعيات اللي تحكي فيهم الكل بتت المرسى احسن واحده، الهيئه سيبت وبعد ما قاوش هيئه قعدوا يعملوا بهيئه تسييريه، عاود طاحت للناسيونال سي، يعني المرسى خلطت تفرجت فيها في مزلم عبد الرحمن مع مزلم عبد الرحمن اللي روتور في السي تفرجت فيها، معناتها وجمعيات كبار كانوا عندهم باع وذراع في في في الوطني وانت سميد. اذا كان فماش اراده انه باش تتلقف الغلطه ولا الهفوه هذه اللي خلات الطيح، وراو اذا كان الطيح صعيب ياسر انه اذا كان فما ديسبونسور يهربوا، اذا كان فما لعبيه استاد تونيزيان تذكر وقت اللي طاحت ملعبيه حتى ملعبي لخرج حتى ملعبي لخرج الكلهم، تعرف شنو عندي معلومه ساعتها جوارات استاد وحدهم عملوا رينيو نهار اللي طاحوا عملوا رينيو وخذوا عهد على ارواحهم، وعندي معناتها شكون حكى لي الحكايه
2: نتفكر
3: حكى لي انا حكى لي مثال خل نوجه له تحيه توا، هو يوسف العرفاوي اللي هو
0: مسؤول على الفرع، كان نائب رئيس
3: كان نائب رئيس واليوم مسؤول على الفرع، هو زميلي في معناتها زميلي في العمل في المصرف، وانسان استاديست في الدم، وكان حكى لي على الجيست اللي عملوه جوارات استاد عام هذيك، قالك جوارات نهار اللي طاحوا بيدو مش من غدوه ولا بعد غدوه يا ابراهيم، ريت نهار اللي طاحوا روحوا سايبوا سيكانهم في الديار وعاودوا رجعوا عملوا اجتماع وحدهم، خذوا واحده لروحهم حتى حد ما يغادر الجمعيه. اي سيدي نعطيك في مجوره فان دو كونترا العام هذاك
2: وعاودوا
4: صحوا وحدهم قبل ما ياخذوا حتى شيء صحوا قالوا لهم باش نطلعوا استاد وبعد نحكيوا وبياسير معناتها عاودوا طلعت استاد معناتها حمزه مش سهله راهو جمعيه تطيح للناسيونال بي ويهربوا عليها كما قلت لك كوسو سوا لي سبونسور التمويلات اللي فان كونترا يهربوا جوارات الاعاره يمشيو الجوارات اللي عندهم دي زوفر يمشيو معناتها مش سهله مش سهله
0: دونك هذه هي بالنسبه لبطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم جابس مستقبل سليمان شباب القيرواني غادر رابطه المحترفه الاولى واولمبي البيجي يضمن بقاؤه في الجوله الاخيره لكن للاسف شباب القيرواني تغادر ب 31 نقطه باجا منعت ب 32 نقطه نلقاو النادي الرياضي البنزرتي كمل موسم مرتبه 12 ب 33 نقطة يلا موسم النادي الرياضي البنزرتي ونبدأ الحديث على السيابي غضب كبير جمهور السيابي شكيب خالد مراد وابراهيم السحباني على موسم النادي الرياضي البنزرتي اللي مقارنة بعمناول ممشيتش الأمور جملة بارابول السنة وجوست بارانتيز نوجه تحية كبيرة لهديش بنياني زميلنا أخونا يقول للندوة الصحفية باش تبدأ الأربعة ونص إن شاء الله الناخب الوطني صبري لموشي معادش الأربعة دونك الأربعة ونص ان شاء الله باش نعرفوا تشكيله المنتخب اللي ماشي المونديال سيابي نبدا معك يلا شكيب وحتى خالد ابراهيم الكل 33 نقطه يا شكيب راهو معناتها اليوم منعت باجا ب 31 نقطه معناتها نجم نقولوا سيابي يعني في الاخر بالكل لعب بالنار كي نعمل طله في الـ في الـ في نحكيوا بعد على السيزون الكل كان تحبوا بيان سور لكن خليني في في الكلاسمون نعمل طله على الخمسه جولات الاخرانيه نلقى الفريق في الخمسه جولات
2: الاخرانيه هو
0: اكزاكتومون حمراء معناتها
2: البوليميك الكبيره انه الخمسه جولات الاخرى خمسه هزائم للنادي
0: اربع هزائم معناتها
2: اربع هزائم للنادي البنزرتي وقبلها
1: بعد التراجي
2: بلاش يتعادل اي تعادل واربعة
0: واربعة تعادل واربعة هزائم
2: اي تعادل
0: بتعادل هزيمة نقولوا زوز تعادلات خطر ستات قبل اخر فيكتوار كان كونتر سليمان واحد بلاش 3 افريل 11 افريل ضد الملعب التونسي 1-1 في النايفر بعد مع ترجي 1-1 بعد خسارة مع بيجا خسارة مع المرسى خسارة مع الاتوال خسارة مع جرجيز
2: اخر زوز مقابلات يعني اربعة اربعة هزائم زوز تعادلات هو هذيك اللي انا نقول البوان دانتيروغاسيون الكبيره خاطر شي نحب ولا نكرو ريت جمهور السيابي والا جمهور في تونس يعني ديما الفرق نتائج كي كانت النتائج من الاول وقت اللي جاء المدرب شهاب الليلي كانت النتائج نحب ولا نكرو بدات خايبه بعديك تحسنت النتائج وتحسن الاداء تاع النادي البنزرتي نحب ولا نكرو الناس كل اشادت انه شهاب الليلي حط الفريق وترشح بالفريق للدور ربع نهائي كاس تونس دونك بعد ولات المشاكل بعد اول هزيمه مع شهاب الليلي تنكر الجمهور للأمانة الهزيمة الثانية كيف كيف الهزيمة الثالثة عجلت برحيل شهاب الليلي وقدوم
0: لكن خلينا نكون واقعيين شكيب زاد هنا وحتى رويت تشمون نشاركوا مع بعضنا حتى شهاب الليلي موجود جمهور مش راضي على المدرب مش راضي على أدائه معناته
2: من الأول
0: ينتصر في بنزرت بصعوبة خرج بنزرت ما يجيبش نتائج باستثناء ماتش قروان معناته حتى هو موجود
2: جاب الماتشوات اللي يلزمهم يجيب يعني لي كونكورون ديريكت الكل اربح
0: وطموح الجماهير مش غادي معناتها يقول لك يا معلم كل عام سقوط كل عام نلعب تفادي نزول
2: هي عندها خمس سنين نادي البنزرتي
0: بالضبط
2: راهي ديما تلعب على تفادي النزول في الخمس سنين الاخير حتى حتى مع يمكن الثلاث سنين اللي شد فيهم المنظام تاع سي سمير ونتمنوا له الشفاء العاجل بالمناسبه مشيت بالبي جمعيه
0: عمناول راهو موسم بالمرتاح تلعب سيابي راهو مع سفيان الحدوسي وامباتابل في بنزرت فوق 8 ولا 9 تراح ما تخسرش في بنزرت معناتها راهو السنة مقلوب كومبليتمون للهرم معناتها
2: المشكلة انه نادي رياضي بنزرتي كان نشوفه راهو اول حاجة الحفاظ على الطاقم الفني من ماهيش من العادات نتاعو ديما نادي رياضي بنزرتي يبدا
0: حكيت على اربع مدربين حتى سيابي اربع مدربين
2: كيف يعني ليه الكونتينيتي ما فماش في سيابي ريت هو احنا هو السيابي ديما
0: ثلاثة مدربين نافيك دوبل باساج صوفيا
2: ديما لو كنت تفكر وين يمنع من السقوط ويبدا في الجولات الاخرانيه مرتاح ويبدا يبني في جمعي بدايه موسم ما تلقاش المدرب نرجع ما تلقاش مدرب انا خدمت مع البريود اللي خدم فيها سي صوفيا تنحى وجا عماد بن يونس جا شو اسمه المدير الفني
0: راتكو
2: راتكو
0: مع عماد بن يونس سينيور عماد بن يوسف
2: راتكو تنحى عماد تحط راتكو وبعد بدأت المشاكل متاع سيابي التو مازالت في نفس المشاكل ديما اللي تخمر
0: نحى عماد حط سيابي
2: اونيفو
0: راتكو ديما موجود
2: في الإدارة لاعبين كيف كيف الكاستينج متاع اللاعبين اللي يجيو للنادي هذا المزارتي مينش حوش الكل الأمانة مينش حوش
0: ديما نحكي معايا
2: على لاعب المحلي
0: واضح مازلنا باش نحكيو باكثر تفاصيل على السيابي لحظات بعد الفاصل بعدو 30-98 حديثنا سبور مازلنا متواصلين معاكم باش نحكيو على موسم النادي الرياضي بنزرتي على مسابقة كأس تونس اللي يمكن الجمهور مش حاب يتكلم تو خالد مرات يقول لك ديما عندي أمل في كأس تونس مازال سيزو بالنسبة لينا والكوب راهي تنجم تزني الكاف خلينا خويا ساعة نخليو الأمل نتاعنا قائم للآخر وبعد تنحكيو لأنه في البطولة الوضعية بصراحة والموسم كانت نهايته كارثية وتزامن مع غياب رئيس النادي على حظيرة الفريق ولا جسديا يعني أنه بعيد على الفريق على كل هذا كل باش نحكيه فيه بعد لحظات مرحبا بالجميع
5: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيف كنتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو لي كنتي كيما انتي فروزي قل لك كيما لا انتي
6: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 ميل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معنا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
7: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
8: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
9: اصناعي وتابع الضمان
10: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
10: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
9: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
11: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من برا صغيرة في باب ماتر بدينا كنتوا انتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
12: سوبا ديستريغو agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manier Betsopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598. Ou elle 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-613. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
13: الراديو أكسجين فان،
14: صوتك بالصوت العالي.
13: حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين فان. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
0: مرسي معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا عن نادي رادي البنزرتي، على الشامبيونان والبطولة كيفاش كانت للفريق السنة والفريق اللي بالنسبة للجمهور يقول لك أنا عندي مسابقة كأس تونس خويا، مازال عندي أمل بالنسبة لي الموسم مازال ما فيهش. قولوا معايا مسابقة كأس تونس تنجم تزني حتى كأس الكاف، ما تكون شيء ممكن كما نجم نوفا هالاربع جاي البطولة متاعي ولا الموسم متاعي كما نجم وقادر نمشي بها حتى للاخر. خالد مراد يلا معاك ونرجعك شاكيب، كان عندك فكرة زادة كيف كيف وبرهومي
3: باش نعقب شوية على بوتيت الكلام اللي قالوا شاكيب ونزيد عليه شوية. مشكلة النادي رياض البنزرتي أعمق برشا وأقوى برشا من يعني من مجرد تبديل انترنور ولا من مجرد زوز ثلاثة ماتشوات ولا فينيش ولا كذا. نادي رياض البنزرتي يعاني عنده توا خليني أقول لك 10 سنين يعني، وإحنا في المعاناة هذه من النتائج وقديش من عام لعبنا سقوط من عهد سيد أحمد الله يرحمه، من عبد السلام المقاسية اللي مقاساها الكل، من حتى بعد كي جاء سمير ودخل أموال وكل شيء، معناتها ربما غابت الحكمة وغابت القرارات الصحيحة وغابت الانتدابات الصحيحة كما قال شاكيب. يعني كان تشوف انت توا في العوامة ذي الكل، يعني اعطيني شكون خلاف ربما زوز ثلاثة جوارة معناتها اللي هما فريمون دو فالور كسوسوا افريكان كسوسوا معناتها من تونس، فمش دي غران جوار جاو للسيابي. عطيني شكون من الجوار اللي طلعتهم انت من لي جون، فمش دي غران جوار طلعوا من لي جون. انت كي تشوف بارح الحيدوسي في الديكلاراسيون يحكي على ما عندناش رير دروا وما عندناش رير جوش وما فماش معناتها جوارة وما فماش نيفو، معناتها مشكلة أعمق ياسر يا حمزة، مشكلة أعمق برشا. سيدي لازم ريستركتوراسيون توتال كو سوسوا في الفورماسيون كو سوسوا في الجستيون كو سوسوا في الانفراستركتور كو سوسوا نيش، معناتها خلينا باش نخوض في برشا حاجات تويكة كبيرة برشا. منين باش تطلع انت جوارة وعندك انسول بلاتو تخدم عليه؟ منين باش تطلع جوارة انت وما عندكش يعني فيزيبيليتي على اللي قاعد صاير في الجهة؟ ترى نسألك سؤال، عنا قداش ما جبناش جوارة من الجهة؟ شكون اخر جوار تذكروا جاء من الجهة لعب في السي بي وعمل اسم في السي بي وعمل كارير في السي بي؟ قول لي حمزة، قول لي ابراهيم، قول لي شكيب،
2: اي اي صافي لونطون
4: بالرسم وينهم وينهم
0: كامله راه على فكره
4: وينهم العينين وينهم العينين وينهم العينين تسيابي اللي كانت موجوده على مزرعه عبد الرحمن ومنزل جميل وعلى زرزون وينهم
0: اليوم انا فما كلمه وجعتني برشا الايمات هذوما وانا جاي
4: انا راه ما نحبش تو كان باش نسيب حمزه
0: شوف انا راني قلت انا قلت
4: والله تو نحكي من انا 9
0: والله تاني. انا قلت برشا ناس حبوا يدخلوا نوجه تحيه برشا اصدقاء معنا يحبوا يدخلوا قلت لهم خلينا نكملوا الموسم خاطر مازال الموسم ما تنجمش تسبق الامور خاطر مش نتكلم في كل شيء راه اليوم حتى نتائج على مستوى وليد
4: خلينا نقعدوا
0: لحظه بركة لحظة برك خالد خلينا نوصل معك فكرة ذي قلت لك على مستوى ولاية كاملة نتائج رياضية مدمرة علاش على خاطر راهو سمعت كلمة توجع انه اليوم الاتوال سوسة مثل بزوج جمعيات في الآ والصفاقس مثل بزوج جمعيات في الآ وعندها 5 جمعيات في البي احنا رانا مانيش قادرين نشدوا جمعية في البي مع السيابي جمعية في البي مع السيابي مانيش قادرين زرزونا ملي طاحت ما رجعتش ومنزل بورقيبة اسانسور طالعة هابطة طالعة هابطة ما حتى في البي مانيش قادرين نشدوا جمعية مع السيابي باش يكون عندنا ولاية بنزرت السيابي في الأ وجمعية معها في البي باش ما نطمحش ونحلم نقول ان شاء الله واحدة منهم تخلط زرزونا ولا منزل بورقيبة تطلع عندنا للأ معناتها سي با نورمال معناتها اليوم مع غياب لي بلاتو اللي تحكي عليهم ولايه نتاع الفلاحه ما فيها حتى ميدان حتى ملعب غازون اليوم بنش نسك سؤال وخليك تكمل تحلل اللي تحب تحلو خويا لهنا يا اخي اليوم جمعيه بثلاثة مليارات ديون تنجم تعمل اعاده البناء معناتها اللي تحب تعملها انت اليوم ابراهيم بثلاثة مليارات ديون يقول لك انا بالنسبه لي سمير نظف ديون ولا تحب اعاده البناء انا نحاول باش نعمل اعاده بناء اما خويا 3 مليار ديون ما فماش اعاده بناء وانا في كل مركات نحط مليار ولا 500 مليون اقل حاجه
4: حمزه احنا مانيش نحكيوا الاولويات انت قبيلي قلت لي الحاله نتاع السيابي انا حبيت
0: نفسر قصدي كيفاش باش نخرجوا من هذا هو السؤال
4: شوف اذا كان راهو هي فما فما فما ايكيليبر فما ايكيليبر يا تلقاها هي ما تلقاهاش احنا الى حد الان ما لقيناش ليكيليبر في السيابي بين شنو باش نعطيك من الاخر هذا بيت الداء هذا ليكيليبر لازم يكون موجود
0: صحيح شنو
4: او شنو نعطيه لك شنو انا
0: وما,
4: وما وما تكسرش مخك حمزه ما تلوش حاجه اخرى
0: اللي هو اللي هو
4: لا سنتراليزاسيون دو لا ديسيزيون مع سنتراليزاسيون نتاع الفينانسمون حط حاجه في بالك
0: اي هو موجود هذا
4: لا
0: هي ديسيزيون عند رئيس النادي
4: بالعكس عند رئيس النادي سامحني انا مش خاطر قلت لك يعني سميتهم لك للزوز يعني ذاك هو الحل
0: مال
4: هو الداء فهميك قلت لك هذا هو الداء
0: مشكل
4: ما فهمتني هذا هو المشكل بتبيع المشكل
0: كيفاش ما تجيش ما تجيش
4: هاي سيدي
0: مش عند رئيس ما عندكش
4: هاي موضوع فلسفي ولا اش بصر لك
0: سيدي ميسر
4: يا اخي اذا كان انسان برك انسان برك هو يمول وعنده لي ديسيزيون الكل يا اخي شبيه وعلامه وحده هو باش يجي يفض سامحني حمزه باش يجي يفهم المشاكل الكل ويحل المشاكل الكل راو اذا سمعني حمزه اذا كان
0: فما معك الترجي الرياضي الترجي الرياضي التونسي
4: اذا كان فما
0: القرار سنتراليزي والفلوس سنتراليزي
4: لا
0: واسمها الترجي الرياضي التونسي
4: انا نقول لك اللي القرار موش سنتراليزي في الترجي الرياضي التونسي
0: كيف
4: لا ديليغاسيون في القرار موجوده في الترجي الرياضي التونسي فما برشا حاجات حمد المدب ما يدخلش فيها فما برشا دي ديسيزيون يعطيها ديليغاسيون حمد المدب في السي ا بي
0: انا مريتش
4: انا انا انا
0: نتناقشوا انا مريتش انا ابراهيم شكيب انا مريتش
4: حمزه انا نعطيك اذا كان ماشي توت ان جروب توت ان جروب باش اذا كان انسان يقول حاجه ما تعجبش اربعه ويقولوا لا ويصلحوا له ويقوموها الديسيزيون هذه اذا كان فما سامحني صار حمد المدب هو يعمل ريكروتمونات
0: مالنا
4: مش هو يعمل ريكروتمونات يستعين
0: يبروبوزي
4: سعد يا حمزه ما نحكيش على الفلوس
0: نحكيش على الفلوس
4: نحكي على الراي نحكي على الراي الفني
0: صحيح
4: نحكي على الراي الفني
0: يبروبوزي رياض بنور اي معاه
4: يبروبوزي رياض بنور عنده عربي زواوي موجود معاه في الديريكسيون تكنيك عين من عينين الكبيره في تونس وفني من الفنيين الكبار عنده ديريكسيون تكنيك معاه عنده قره معاه يستشيرهم وعنده الستاف تاع ليكيب سينيور
0: شكون قال لك سمير يعقوب وحده هو يجاوب علي شكون قال لك هو يجاوب علي كي يبدا حاضر معناته يجاوبك علي شكون قال لك وحده شكون قال لك ما يستشير
4: انا قلت لك
0: حاجه اخرى باهي
4: لا نحسن احنا نكمل في نفس
0: ابراهيم
4: شويه ابراهيم
0: انا نكملوا في نفس الحوار هاو مشي قال لك انا تعبت خويا وما عادش نجم
4: نشدوا هاي جماعه هذا موضوع اخر مشى سمعت قبل كل شيء راني ديرنيرمون سمعت به اللي هو مريض وزاد اكد لي توا نتمنى له الشفاء العاجل صحته وحياته الشخصيه ذاك قبل كل شيء ان شاء الله من المنبر هذا نتمنى له الشفاء العاجل.
0: قال لي كان تعبت
4: ان شاء الله يرجع لارض الوطن.
0: قال لي كان تعبت شد هاي الجمعيه اجا شدوا عباد اخرين.
4: انا انا انا تو انا تو نحكي لك عبد اي الداه هو سي بي ما قادش كوني شده ما قادش جروب يدخل يعمل الديريكسيون يعمل جيستيون ما قادش جروب يدخل يعمل بروجيكسيون تاع مستقبل الجمعيه
0: يعني
4: هل هذاك لا تقول لي علاش هذايا باش ندخل في موضوع اخر. انا انت قلت نحلل لك قلت لي الاسباب علاش سي بي خلطت لهنا علاش العباد ما حبش تدخل موضوع اخر هذا اسمه تحليل اخر. انا تو انت قلت لي علاش انا حسب رايي سنتراليزاسيون اللي صارت في الاعوام الاخرى الكل كانت بتاتر نفاست بالنسبه للسيابي. انا كي نرجع العوام

0: يكون خذ القرار.
1: ليه اكيد فما سمير يعقوب باش يكون معاه ما مش من راسه. سمير ياخذ القرار اكيد هو رئيس النادي. اكيد فما تواصل مع سمير.
0: هل القرار هذا حمزه شنو السؤال انا؟ هل القرار هذا حكيم؟
1: ليه قصدي اليوم
0: القرار هذا صويب؟
1: تجم الهيئه تقول لك انا عمل لي 4 ماتش ديفيت في الشامبيونات و 2 ماتش نول. ما عادش ينجم يزيدني
0: يعني
1: مسكت كأس انا راهن عليها
0: يعني بينربى واحد دائما كي نجيب انترونور
1: راجع نفسي
0: يعني بشي شي عنده عصا سحريه والماتش الانترونور الاخر يعني عمل فوبا الانترونور هذا باش يجي يهبط جنون اخرين باش يعمل يعني باش يعمل ريزلت بوزيتيف
1: راجع نفسي
0: تيزينا بالليتي
1: خلي خلي برهم
2: يلا
1: خاطر ما عندي وقت
2: نحكي في ساعه في لي بوين. شوف لي بوين الاول نحكي خالد كي عسيا بين انفراستركتور والبرمجه وكذا، لكن انا تو باش نحط روحي كمحب عادي عادي انسان بسيط كبيست بسيط زاد سامحني. المرسى اللي قبلي ما عندهاش انفراستركتور ما عندهاش برمجه خير مني، بن قردان ما عندهاش تراديسيون ما عندهاش برمجه انفراستركتور خير مني، عمران متلوي هذم الكل سي ا بي اون برانسيب خير منهم في الانفراستركتور في المدينه في اللي تحب انت في في التاريخ في كل شيء. يعني لهنا زاد ما نجمش يكون سبب هذا باش يخليني انا سي ا بي في في المرتبه هذه. حاجه ثانيه بكريك جبت على بوحوش ما جابش يتفاعل جابش كانترني هو خالد، لكن انت تو عندك مدير رياضي، مدير رياضي عنده الجراه يقول السيزون جاي انا كسي ا بي باش نلعب على المانتيا عندك حمزه؟
1: لا،
2: رغم انه الحقيقه بالديون بالمشاكل كي تعمل مانتيان ديجا ساتيسفي انت ولا على الموسم الكارثي اللي صار، لكن رغم ذلك ما عندناش حتى واحد ما عندنا حتى شخص يكون مدير رياضي وعنده جراه يقول انا عام جاي خويا نعمل مانتيان وعام عام اللي بعد نعمل مانتيان ومن بعد نبدا بشويه بشويه.
0: عمره ما عندي الجمهور بحوش يقول اللي يحب ترى جرب واحد يبرز يقول ياكلوه الجمهور
2: معاك صحيح صار
0: انا عنده استوار تسيير
2: انا سمعت شكون عنده الشجاعه
0: بحوش حتى حد
1: يكلم يا جماعه ما نتكلموش مع بعض
2: لازمها تكون زاد لازم تتقال
1: برهوم برهوم برهوم هاني جايك اما بدي ما نتكلموش مع بعض خلينا نمشي لك ديريكت وين انت تحب تمشي خالد. ابراهيم عملت كومباريزون بالنسبه للجمهور سي بي يقول لك ما تجيش معناتها لحظه برك يقول لك هذاك بحوش يحكي العمران يحكي العمران انا اليوم اسمي سيابيش يقول لك انا يقول لك انا بلاستي اضعف الايمان بالاربع سنين اللي عانيت فيهم من الاخرين والخمسه والسته الاخرين يقول لك انا اضعف الايمان بلاستي وين استادو مستير اضعف الايمان يقول لك انا شبيني وحلت غادي رغم اللي يقول لك خلينا نكمل لك ابراهيم شحال العلاقه راحتك يقول لك استاد راهي طاحت وسليمان مستير طاحت لكن نخزر كي رجعوا وين وانا قعدت الاربع خمس سنين واقف بلوكي غادي
2: لاني انت
1: اخر عام كملنا فيه ست سنين مع عبد السلام سعيداني اون 2016 ولا 17 اي دوبوي راه
2: لانه نحن لتوا ما عشنا الحقيقه نتاعنا. انت قلت كلمه قلت سي ا بي بدات السيزون الا 3 مليارات صحيح ولا لا؟ اللي معاك تو في الشامبيونات عندهم الا 3 مليارات
1: ما عندهمش.
2: يعني هما خارجين في الديبار خير منك خير منك يعني يمكن بريباراسيون عنده الفلوس عنده باش يعمل ريكروتمون لكن انت داخل بكريدي كبير
1: دونك علاش اللوم لهنا على النادي ولا رئيس النادي ولا
2: مش اللوم على النادي لكن زاد انا نوافق خالد في حاجه. شوف هنا في البلاتو هذا تفرجنا في ماتش سي ا بي وستاد تونيزيان سي ا بي عملت ماتش محترم جدا من بعده عملت ماتش مع التراجي زاد عملت ماتش كانت سي ا بي كانت قبقه
1: وسيطرت برك في بالك سي ا بي بعد النيول نتاع الاسبيرونس كلاسي سيتيام
2: اي سامحني
1: كلاسي سيتيام
2: هو شفت
1: اليوم تكمل في كلاسمون
2: هذا لازم نرجع وشوف نرجعوا للتاريخ هذاك بالذات
1: هذاك كلاسي في سيتيام بالنيول
2: سي ا بي عملت ان بارتو مع التراجي
1: سبعة
2: هربة على القروان جكروه بثمانية ولا تسعة نقاط
1: بضبط.
2: تسعة نقاط
1: بضبط.
2: وهربة على بيجا
1: بضبط.
2: بثمانية نقاط وقلنا بون حسابيا ما صارش المانتيان لكن لوجيكمون
1: سيابي منع
2: قلنا تو باش نشوفوا سيابي قبل ماتش الكو
1: كابابل تخلط على السانكيام بلاس دخلنا في ديفي نتاع السانكيام بلاس
2: كات ماتش هذوما بنى عقليه الملاعبيه باش يلعبوا الاربع ماتشات هما مرتاحين
1: نثبت في الكواليس انا وياك ماتش الاسبيرونس خدمناه مع بعضنا ماتش شنو احنا اللي ما خدمناه مع بعضنا احنا هنا نسيت الماتش خدمناه لا ستاد تونيزيا
2: ستاد
1: نحكي وانا وياه في الكواليس قلت له الي كابابل اش دخلت على الستاد وانا نحسبوا حسابيا اش قاعد للستاد واش قاعد للسيابي راه نهارت انا وياه سيابيري السابعة بعد ماتش ستاد
0: هو
1: اليوم هو قبل ماتش الاسبيرانس سيابي السابعة اليوم السيابي تكمل هك
0: هو بيدو حتى شي بليلي في ديكلاراسيون جوست بعد ماتش الاسبيرانس قال احنا عندنا اوبجيكتيف لو 40
1: بوان
0: ذكر دونك بالنسبة له هو لا كورب لي اسوندونت وشوف في ملاعبيته مريقلين شنو اللي صار من بعد
2: اللي صار سكي سيوره فما رولاشمون مونتال
1: غياب رئيس النادي مؤثر
2: اكيد لكن رولاشمون واش معناتها لوبجيكتيف صار بالنسبه للملاعبين نحكي لك خالد، راه ساعات انت تبدا كمدرب وتتعامل مع ملاعبيه ما يفكروش كيفك راه وما يخموش كيفك. الملاعبيه يمكن وصلوا لان ايتا

0: اني انا سي عملت المانتيا مشي البيجا خسر جاتو المرسى عمل ماتشو خسر قعدنا فك اللي ديفيت. لكن زاد نرجع لكلام خالد انا انت تنحي مدرب على ماتش قعد لك ماتش في السيزون الا سوي يتحمل مسؤوليته. ما عملت انا اوبجيكتيف عمل المانتيا نتاعو وجاي ماتش كوب
1: يراوه يقول لك ما جابش يزني
0: وي وسفيان الحيدوسي سامحني سفيان الحيدوسي صحار هو يا اخي صحار يا اخي كوره
2: سامحني ابراهيم
0: وبعد يجيك في ديكلاراسيون سامحني خال يجيك في ديكلاراسيون يقول لك انا ما عقلتهمش الملاعبيه يا اخي انت سفيان كي جيت للسيابي ما في بالكش عاملين تروا ديفيت سكسيسيف ما في بالكش فما رولاشمون مونتال ما في بالكش فما ماتش كوب وماتش جرجيس اللي تري امبورطون
2: ابراهيم خمس معاك يا ابراهيم
0: سامحني تجي انت في ديكلاراسيون ابري ماتش تحط الملامه الكل على الملاعبيه اللي انت لو 20 ماي داخل بهم ماتش كوب بالنسبه اللي هو باش يمنع السيزون تاع سي بي. سامحني زاده انت قبل ما تتكلم وتعمل ديكلاراسيون سادة لازم توزن كلامك وخاصه في الوقت هذا حتى اذا الملاعبيه غلطينا حتى اذا الملاعبيه غلطين. ساعه اول حاجه هو كلاشا استاف اللي قبل وهذا عيب قال انا ما عقلتهمش معناتها ما عقلتهمش يعني انت اللي قبلك يا ما خدمش يا خدم غلط وبعد بدا يحكي على لي بوست ويحكي على الملاعبيه والديفونس نو ماهيش ديكلاراسيون مش وقته ديكلاراسيون ذي وهذا انا نقول انا عباره انت تبنش في الببليك نتاع سيابي وجمهور سيابي ما يستاهلش اكثر من هكا. شوف اللغه هذه كل تعديت عندك اماتش لو 20 ماي انت كي جيت فاهم انه سيابي حاجه تعمل ماتش جرجيس جكروا واضحه يعني ما منظنش كان انت سيابي جايبه سفيان والماتش ما يهمش نتاع الكوب بتبيعها نحن ماتش الكوب يهمنا اوكي يعني هذا كل لغه هذه كل حطها اكوتي عندك انت اماتش لازمك تربحوا في الاخير عندك ملعبيه عقلتهم ما عقلتهمش كذا هذا كل حديث فارغ لو بلوز امبورطون انك تحذر وكي جيت انت قبلت جي انا بالنسبه لي انا اونترنور مهبول انه يجي يقبل على ماتش لانه ماتش كل شيء جايز راهو حمزه الماتش نجم نربحه ونجم نخسره مش ما تنجمش تعمل ان اوبجيكتيف على ماتش
1: هو قال انا ما قبلتش من الاول لكن ما نجمش نقول السيابي
0: قال انا رينيت دو سيونس انت من هنا لو 20 ماتش باش تريني وشنو باش تنوى انت سي لو بلون تكتيك شنو تنجم تبدل
1: مثلا
0: ولا حتى سي لو بلون
1: تكتيك ديكلاراسيون ما عجبتكش
0: بالطبيعه جمله ديكلاراسيون جمله موش وقته موش الكلام انت اون برانسيب لهنا تموتيفي الملاعبيه نتاعك تقف الملعب اخر شيء في الاخر راس مالك هو الملاعبيه راس مالك الملعبيه
1: حبيت تفعل ماسا انا جيت شكيب انا جوست خاطر تفاعل عندك بسرعه ولا خلي شكيب يتفاعل ما
2: اي حاجه انا حبيت نقول له وقت اللي قبيلي قال الحيدوسي قال اللي انا بطبيعه مانيش موافق على الكلام اللي قاله جمله وكلام يعني ما يلزموش يخرج من فني يحترم روحه وساق بكل شيء ويحترم الجمعيه اللي هو جاي يخدم فيها خاطر الكلام اللي قاله عيب انا حسب رايي عيب ولو ونحترمه صوفيا انا خدمت معه سرت ماما وقت اللي هو مدرب وانا معناتها في الكيب سينيور خدمنا مع بعضنا ونحترمه لكن الكلام اللي قاله المره دي عيب يعني انت بالنسبه لي انا هو كل بريسك فنيين انا موجوده اول حاجه الانترنور يخرج يدافع ويكوفري ويغطي بجناحه وملاعبيته هذه الاولى ثاني حاجه بني مورال داخليني لك جوار كيبنا للشسمه للماتش الكوب وقت اللي انت قزمتهم وقت اللي انت خرجتهم هما ما يجيو شيء معناتها شنو هي المورال انت توا انت توا تشتريني جوار الجمعه الجايه ولا ثلاث ايام وهززهم لسوسه للستاج باش تحضرهم بانو مورال انت كيفاش تغزر لهم يعني تخلط تكذب عليهم تلبوش تخلط تكذب عليهم انت اللي الكلام اللي قلته في الصحافه باش تخلط تلمو تكذب عليهم وتقنعهم بكلامك اللي هو غير هذاك وتنفخهم وتحضرهم باش يابوا تربحوا جرجيس في جرجيس يعني حسب رايي انا لا ديسيزيون غلطه في جبال الحيدوسي وانا بوتيتر نشوف انه بوتيتر يا حمزه فما شكون يحضر السيزون تاع عم جاي الحيدوسي جابوا من تو يقول لك خليه يبدا كوب ويكمل ويبدا هو عم جاي في البريباراسيون وهذه معناتها سي ارشي فو وحاجه ما عندها حتى علاقه بالتسيير والله يهدي اللي خذا الديسيزيون هذه وبالنسبه حتى اللي جاب الحيدوسي كخمم جاب الحيدوسي يا اخي الحيدوسي قال انا ما خليتش شكايه يا اخي وانت منين جيت انت قلت انا سيابي ما خليتش شكايه انت كنت في بنكردان وخرجت مطرد من بنكردان اي انت جيت منين بلك جيت هز شامبيونا ولا هز دوبلي انت ولا جمعيتك نتا اللي كنت تريني فيها في ليبيا هز الدوبلي وجيت حبيت تعمل مزيع على سيابي باش تمنحها ولا باش تعمل بها ماتش كوب انت كنت في بنكردان
3: ما يصيرش
2: وخرجت من بنكردان
3: ما يصيرش هو انت حكيت في كل شيء انت وابراهيم فبدات ما يلزمناش نكونوا قاسيين زاده برشا على المدرب هو المدرب ابريتو يخدم على روحه يعني وقت اللي يجي الفريق باش يخدم على روحه هو خرج من بنكردان من متلوي من اي فريق باش يجي اون بليس يعرف الجمعي كي نقولوا يعرف في السيزون سبورتيف هي بيدها 2025-2026 يعني الرصيد البشري اللي موجود يعرفوا سفيان برنسيب يعرف اللاعبين هذوما الكل يعني تعدوا على يدي
1: هو اللي بدا بهم الشامبيون ما بدا مع مصر
3: صحيح ولا لا
2: بس هو كي يقول ما عقلتهمش خلي كم حاجه هو قال ما عقلتهمش في هو اللي عمل البريباراسيون هو اللي عمل الكريت مونيت
1: خلي هو ماش عندي وقت
3: فاسر هو ينجم يكون يقصد ينجم يكون ما يقصدش اللي اللي اللي فهمته انت خالد ولا فهم ابراهيم ينجم يكون ليتر دو موتيفاسيون ينجم هو ينجم يكون هو خاد يشحن في الملاعبيه اللي عنده بويسكو هو يعرفهم يعرفهم مش ما يعرفهمش هي وقتش وقتش تولي تغيظ الكلمه وقت اللي مدرب دخل الفستير ما يعرفهاش هو دخل الفستير يعرفها يعني يحس في روحه اللي هو
2: كيفاش تقول يشعر بالله مخيف على ما كيفاش تقول
3: والله ما عندناش والله ما عندناش تكون موتيفاسيون نجم يكون يحكي مع عائله
1: واضح
3: ابريتو يمكن من اكثر المدربين في الخمس سنين الاخرانيين اللي جاوا للسيابيه هو سفيان الحيدوس
2: هو كيقول كيقول كيقول ما عنديش شرير دروا
3: يا خويا
2: كيقول ما عنديش شرير دروا اللي يلعب شحنه هذاك
1: يحكي على الماتش يحكي على الماتش هذاك
3: ما عندوش الماتش هذاك ما عندوش شرير دروا
1: شكرا للولاد يعطيكم الصحه الكل شكرا شكيب هيثم يعطيكم الصحه الناس الكل ما عادش عندي وقت والله شكرا شكيب شكرا خالد شكرا ابراهيم يعطيكم الصحه الناس الكل جوست انا ميساج باش نختم به قبل ماتش الكوب خاطر بالنسبه لي تقريبا يلخص كل كلمة قاعد يقول فيها جمهور سيابي للملاعبية ميساجي للملاعبية المرة هذه ماتش نتاع فما كلمة نجمش نقوله معناتها موا بار ريسبي فيكم خاطر كوكم خويتي وغلبكم برشا عريقتي كبيرة برشا معاهم دونك ان شاء الله الماتش هذايا تهديوه للجمهور اللي تعب معاكم وقف معاكم ماتش كامل وتذكروا قديش الماتش جابوا الجمهور وقت اللي كنتوا انتم مونبيس في 15 اكتوبر الماتش هذا ان شاء الله تهديوه الرئيس النادي اللي مريض اللي موجود بعيد عليكم واللي عمل معاكم اللي ميت عملش في 3-4 سنين وانتم فاهمين كلامي مليح وتعرفوا كلامي مليح كلمة كلمة ما خلى حاجة ما عملهاش معاكم سمير يعقوب في 3-4 سنين هذية دونك ان شاء الله الماتش هذا يكون ديدي للناس هذوما اللي تعبت معاكم ان شاء الله يكون ديدي للجروبات والجمهور نتاع سيابيري تعب معاكم وصار الليالي حضر لكم في دخلات في الماتشات وشفتوا الدخلات المزيانة في 15 اكتوبر ان شاء الله الماتش هذا تجيبوه للرجال هذيك اللي سهرت وتعبت ووقفت معاكم وجريت معاكم وجريت وين تمشي تلقى جمهور سيابي وقف معاكم ان شاء الله ماتش جرجيس تلعبوه للناس هذية تلعبوه للجمهور تلعبوه لسمير يعقوب تلعبوه للناس اللي تعبت معاكم تلعبوه للناس اللي صبحت معاكم دونك ان شاء الله ماتش الكوب تجيبوه للرجال هذية اللي تعبت معاكم وسهرت معاكم ماتش كأس تونس راهو يجم اليوم يحل لكم افاق كبيرة اخرى لانه اليوم راهو توصل نهائي بمجرد الوصول لنهائي ما تزوج توصل للنهائي تلعب في رادس راك عام الجاي في كأس الكونفدرالية الافريقية مشكورين الاولاد الكل يعطيكم الصحة هيث تحية لخالد تحية لشكيب تحية كبيرة لابراهيم صحباني تحية لنسرين الألفة الجندوبي لكيب الكل يعطيكم الصحة نتلقاو الأسبوع القادم في موعد جديد من حديثنا سبورتس بارخي الناس كلها
4: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة شاكيب لمهوش خالد مراد محجوب لعبيدي إبراهيم الصحباني مختار الترابلسي وهيثم المزيد حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما الثلاثة حتى للخمسة متاع العشية
5: صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
6: متع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
7: ألوي
8: يا راجل
7: رحمة بابا سيء العرس خرج من خشمي وديجا في الوطورات ما حاش النجم ندور
8: باهي اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بسوم لقرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
7: هذا كل وي
8: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
7: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
8: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مابل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تنسيش كل ما نسألك على لي بون بلان ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت.
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
3: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطه والقياس معاهم والتركيبه بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، والا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
6: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مانيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo يرافقو وبنصيح الكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا وتعك. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع.

0: عايش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
3: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله
5: ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
7: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين إثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية
9: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي تحبك
10: أكسجين تنفس الأف أم تنفس الأف أم

0: عايش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييت تقول لي جسيت ماكسيت.
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييت الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مانيبه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس او بي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbet. Infoline 70 147 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
4: ديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
7: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
8: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما حش النجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل. صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش، والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: أنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

Radio Oxygène FM.